0: طولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبو جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصمان السكان بدأ في تشات كلها. حاليا الرصاصمان ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاصمة، الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدم لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحجوا لنا في الرصاصمان ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسووا عشان الرصاصمان يمشي أديل. معنا السيد يحيى ممدو مدير هنا الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى. أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندنوجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد. وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور اللجابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وأنتم المستمعين أيضا نحييكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أولا نبدأ السؤال، أول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية. السيد يحيى، الرصاصة ما قاعدين بسو، الناس كله حس حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حقه شنو؟ الأوبجكتيف حقه شنو من الرصاصمان؟
4: أوكي، شكرا سيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمان ده هدف حقه، والأول هدف ده لنحسبه سكان اللي قاعدين في تشاد. في تشاد ده 5 قاعدين

0: وياتون قاعدين ياتون قاعدين في شنو كم عين كم رجال كم ساخنين في المدينة البر من المدينة التهدين والما تهدين وكيف ناس قاعدين يشو هذا كله كي يعني ده البرمج تفوها بعدين وقت اللي كمان كمان بيسابات بعدين نسول أناليز كالكوليت الانديكاتور الانديكاتور يعني بوصف كيف تشاد ماشي كيف انترم ديفلوبمون اسكو ماشي عادل ولا ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديلكم ولا بيساعدوا للايتا ولا البارتنر حقا اللي يعني بيورينتي بوليتيك انا الديفلوبمون وبالسايد في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبالتالي بدا كل ريسونسمون بيكون الشيء عادل لشان بعدين نلقوا الباز دي دوني بنادو بعد السونداج عشان بعد الريسونسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل الايكوسيت ولا الايديس في الدمونه سانتي ديل باز سونداج انا الريسونسمون راه بعدين يعني بيسايد في الانكيت دول دونك كو كمان عندنا باز ديل الانكيت دول ما بقى ديل دونك ريسونسمون بنت الباز دي سونداج وبدا كلها بتن الانديكاتور وادنا انا الريسونسمون راه بيسايد الغوفرنمون لي يعني سي ما بارتنر كو سو سيفي انا لا بوليتيكا كاريا بوليتيك بعدين
1: سامع شكرا السيد المدير ان شاء الله نقبل في الاسئله الاخرى فيما بعد نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونهما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك أونهما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وأيضا رجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جاب حسين عبد الله خبير تربوي. انتم المستمعين القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم اي اسئله ولا مداخله تتصلوا في نمرة التليفون 91-93-50-20 وتوجه أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الريسانسما الحاليا قايت بقى. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت. السلام عليكم سيد ريراجيم.
2: السلام عليكم
1: سيد ريراجيم. طبعا انتو حاليا الريسانسما بدأ من يوم 20 في شهر 6 وحس أقوله ماشي وأكيد شغل لأنتو قبال الرسانسما ما يقى كله أنتو بريباري قبال الرسانسما ما يقوم سيدة أنتو سويتو شنو عشان الرسانسما يقى عديل
2: قبال الرسانسما يكون كان في الرسانسما عندنا شغل مثل لياتو أشرة فاز نبدو بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشيلة حرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندرا نهاشي باش آياتو سكاني دا أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير دابا بغوتو مشي جاتو بي سي آر بيرو اللي كوندير ليسانسمان دا في أكتيفيتي بريليمينير وعندنا نوتو مشو جاتو كوميسيون ناسيونال انا بوبيلاسيون دا مينيسترات بالفوغا عندنا جاتو كوميتي تكنيك دو ليسانسمان دا دي جي ولا سكرتير جينيرو مشي لهنا اليوم دا أكتيفيتي بريليمينير دو غوبال التاني نو جو في أكتيفيتي بريباراتوار في activités préparatoires dans nos soins, tout document technique, monsieur le questionnaire, au manuel à l'agent, au manuel à la cartographie, dans toutes les activités préparatoires, tani. Tani, nous sommes les recensements pilotes, nous sommes la cartographie, la cartographie, وبلاك أرتوغرافي ليش نسمه ما بكون عشان الكورتوغرافي بقيت ما بلدنا بمكان دوغال دوغال أنت أجالس أنت بنادو زون ده النمبر ما للبلد نقطة في زون ده النمبر ما دوغال دوغال خش بلومه عشان ما نسندو أو ما نحسب بمكان داتين بمكان تاني كرة تاني دا أكتيفيتي هنا كارتوغرافي وكارتوغرافي بشيلة هذا أكمل ليش لا ستة شهر هنا premier san samana mission chocolate hana yada minsena hana deje mission chale tamane char wasa hana torajim san samana cartographie bitte char da tali al arba nchu resan samana pilote da chan document al seyena dam dorubu chocolate adilo ma adil asa fi kama kamalna char tinen le char talata kan seyena fi prevensat wedi o dans ce scénario recensement pilote whatsappana kef questionnaire de din de ma bom ci adil na duluga no julie de normal adi da al arba gulta num ci le al khamsa de mars da de normal to hatte gidin foga da ma cinque étape to
1: aywa
2: non ci de normal man rutule agent de santé yam ci fil biut o yisajulu sukan da de nombre ma
1: shukran ala aywa
2: ay ma kamal
1: aywa wasa
2: min de nombre ma kan fat kamane non sur le traitement toi al donné de mon choufou adil ma adil kama adil an corriger michel nadum inda tu inda 10 sana gol hu ya masul fi khashmal bet dama si illi indi kan ziyada man arkam nadum inda 10 sana
1: ma fok
2: illi fok man arkam dama yukun o min traitement non sur le analyse tableau nous sau on tourjum toi ya indicateur da michel da michel da ma nodoro fi province michel da indicateur da kebil fata fugana province alat akhri min analyse non sur les publications toi da ma khalas numero go document toi
1: aywa
2: min publication non sur les diffusion da ma khalas le document non clichard
1: toi shukran inshallah ni gabil fi asila akhra nzakira al mustamaeen al aiza al yom gaadin tasma'u barnamij hibar al sa'a mubasharatan ala al hawa من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجو في الريسانسمال حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر. الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحاسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الريسانسمال حاليا المسؤولين المكلفين الرسانسمان كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أيضا نذكر المستمعين عدد من ضيوف معنا في داخل الاستديو من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف أولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
3: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناه واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات الأطفال الكبار الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم الموظفين في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شادين طبعا يعرفوك مثلا أنتوا عددكم كده، الكبار كده والصغار كده والنساء والرجال، تسكنوا في ماذا، تسكنوا في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت جيش، يعرف أنواع البيوت طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هو مستأجر؟ يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. احنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرف. الآن مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم، ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو دار بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، انت دار تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم، لازم تعرف كلام ده. ما بنعرف لك انت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة الزايدة لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
1: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين بصوا الناس، بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في عنجمينة وفي المدن الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بحاسب الناس زاد بيساعد في التخطيط عن الدولة، وأيضا بيساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستوديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا أي سؤال بخص الرسن سماع حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53. كاتروفين كاتورس 09 53. طبعا السيد دكتور اللجابة حسين عبد الله خبير تربوي، شنو أهمية أن الرسان سبال حسن هل ينبقى الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
4: طيب، أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كون نعرفه عدد هنا الأطفال الهم في السن هنا الدخول هنا المدرسة. احنا عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بهدد لنا عدد هنا الأطفال اللي هم وصلوا في السن هنا المدرسة اللي هم 6 سنة ده نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم. عندنا إدارة، إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس. المدارس ده الأطفال دي كم عادة قيمتهم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية وزارة التربية والتعليم ده مرتبط بالإحساس ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن نحن يعني الإحساد بفتنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات نبني مستشفى لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية، لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة، كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي نحن بنعتمد للنتائج عن الإحصاء ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمريكيبا مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم عشان الوزارة تستعيد لبناءنا المدارس.
1: نعم شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي، تفضل.
5: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: وعشالكم
1: اسم بارك
5: الله.
1: بخير.
5: معكم النور أحمد، النور من مدينة أبشي.
1: نعم النور أحمد النور، تفضل.
5: طيب ما شاء الله شكرا، ونشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده. نعم. وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي انا الدائر نقوله، عندي سؤال واحد دائر نقدمه للمعزمين. طيب سؤال انا نقول يعني هل يعني الناس اللي هسه بسور لسان شمال يعني هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني هل بعد من الجزء القرى يعني منقطع عن الاعلام وكده يعني قاعد مره واحد هل يعني في جغرافيا عندهم لهم في الخريطه قاعد بوصلوا ولا ما بوصلوا، وفي هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ السؤال الواحد.
1: نعم.
5: والسؤال ده بما يخص ده الكانتونات، بعد من الكانتونات يعني لا برا مره، وحتى الشيف دي كانتون ذاته احيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعد من الشيوف الكانتونات.
1: نعم.
5: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز زي ذلك، هل القرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ ده السؤال الواحد.
1: نعم.
5: والسؤال الثاني ده هل يعني العدد اللي هم هالثاني يعني ده برينس ده هل يعني العدد ده قاعد بمشي لهم تمام او ناقص؟ طيب ما أنا نقول كده لأن عشان شوف بعض من المواطنين يعني إذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط، العدد الرسمي ما بنتوا، وكان يا لستة يقول يا لتسعة أو 10 أو يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي. وهل يعني بعض الرسانسي ما يعني هل يعني قاعد بتكسروا يعني من الشيوخ أو من الناس الدليلات ما شيخ الحارة ما بعرف هذا كان سكانة أو تك الفلان دي عند عدد يعني كذا كذا ما بعرف، هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعد الرسالة ما كان شالوا فوق يعني بعد اللي شافوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني؟
1: نعم.
5: شكرا
1: النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤولين هنا الجهة الهيبس قيمة بالرسان سما، أيضا معنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت قائم معنا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج واحد دين دولة ميم شف دي كانتون حقهم كله ما بال حقهم مرات قاعدين وفون هناك ما يقدروا، هل انتو دولة كله قدرتوا ادانتفيهم وتلحقهم هم من دولة كله ترسانسي؟
0: اوكي اوكي شكرا سيد، شكرا للانترفينا. وفت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي والكارتوغرافي لا مشينا لحد في البخانات البيدين كيف أنت نورمال نحن ما بوصل كلنا بوصلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا بخان كي نحن ما بمشي ما فيه بخان نحن قاعد دا إرسانسي يمشي إرسانسيو كان قاعد فوق فرصة هجر كان قاعد في البلفورة يمشي إرسانسيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كلهم كبير سنسيم وقت وادي أنكم لسه ما وصلوا لهم مشان الوقت لسه ما كمل لسه ما تم دونك بجولهم ما مشولهم بجولهم لكن نار نخلوك ما في.
1: الجزء الثاني من سؤاله قال عليا أن صحيح الناس أنتوا تمشي ترسان سيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالهم أو هنا يتوقعهم وشنو شنو، هل بعدين أنتوا والتان تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوا ده بس أنتوا تعتمدوا وخلاص تعنصين؟ أها سيد الرجيم
2: شيء الناس ودين شيء بلو بدو كلام في نسبيتي أما أني أكي ما أنت ناس أنت الأجان في تيران أصو محمد يلا برسول الله ما أني نشوفه أي ما يوم بيزون ده نمبر ما ده خدي ما أنا أجان ده أجل نشوفه في تابلو كشغل كما أدلة نادل المسؤول عن الرسانسمان كل كوردناتر نما يدلي الكنترولر والكنترول ده مش الأجان يقول أنت ولد قاعد بخدم في زون ده نمبر مش ده خدمت ده ما أدل في variable كي دخلين كي يدير يخيرة كما كما يكون أما كم كملوا جوفين دمنا ده ما ندرته أما
1: مرات هو في كلام ده المشكلة ما من الرسانسير المشكلة من الناس البنتوا الانفورماسيون ذاتها كم مرات قال بلبدوه بجيبوا كلام واحد ونص ما يجوا
2: ده ولا ندر نقول شغل آخر أما كلام رسالة ما شغل هنال شغل كار بديب مشكلة لنادو شان بيات إنفورماشن رسالة ما الحكومة يدري يبني بلدنا نما نلبودي شيء ولا شغل يا تو ناس أنا إمبو جاب يا يشول خم ما نرسل ما يخلو لا ما مشيل أني أنتم أن شو لتقول ما نتريتي أيش ما نشول ما نتريتي أشيل أم بين أجار رسالة ما سيدال بيت نعمل بقبل لنا كلام
1: نعم عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من أبشي تفضل مطر أحمد حسين
6: بالنسبة لي أنا لي سؤالي ده
1: نعم
6: أسا أتون دوكو كاف زمان بتقولوا الرسانسي ما قايد والناس يمرقوا الرسانسي البيوت والسكان وعنين أجار الرسانسي وايد ما شفنا
1: انتو قاعدين وين؟
6: قاعدين في عبشة كرشية حالي السليك في عالتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك
1: وقاعدين في بيوتكم ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق ناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي
6: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا اندي بيت آخر في فيلاش مرشود
1: كله ما جوا
6: عجاري سانسير يوم وايد ما دخل بيت وايد كل اللي سانسير دول وايد ورايطين نشوفوه من دي كدلو كزالتو بقوطهم بفيلمي بفيلمي ده شروع بفيلمي أنا ما نعرفه كان بفيلمي برا ده أنا هنا في البيت 10 ولا 15 ده حل على الفيلم هنا بقدر بلقانا وبعرفنا وقسمنا يا دوه ساكنين وين
1: طبعا أيوة السيد عندك سؤال تاني ولا؟
6: خلاص ده سؤالي
1: اها سمع ان شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك نعم السيد المدير السيد المدير يحيى طبعا نال من نادانا من ابشي وفي ابشي داخل بز وعسى من الرسان سما بدل عدي ما تدخل وقال هم من كما جلهم في مكانه
7: شكرا السيد اوكي السؤال هذا شكرك سيليجيتيم السؤال هذا واجب لكن لسه ما كملنا بعد ما كملنا هو ما يدا المار سانسي لسه اركن كملنا اكون نقول بقدر كده يعني باش لكن هسه كده لسه نازل قاعدين وخلي اصبر كان مار كل كلات جدنا سرقاني بده كان نجارة يرسانسي كانوا كبير قاعد يرسانسي ولا انتم رانديفو وقبلوا لكن هسه كده لسه قاعدين فضلنا تقريبا 14 كل يوم قاعدين لسه في تيران دونك الناس كاتبين لسه مار سانسي دونك اصبر لكن بجلو ما بنسو
1: كويس نذكر المستمعين الاعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء يتعلق بالرسانسما هنا السكان وهنا البيوت الحاليا من يوم 20 شهر 6 بدا مسؤولين عن الرسانسما ذاته كده قاعدين معانا في داخل الاستديو السيد يايا ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالرصاصمات تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 94-94-09-53 94-94-09-54 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94 09 53. معانا مستمع على الخط راسو جاجي، تفضل سيد راسو.
8: استاذ معروف براسو جاجي،
1: نعم
8: نشكرك فيها وشكرك. انا ريسان سمرا،
1: نعم
8: استاذ سو شكرا. يعني ميديسين ابري لامور اول شكر من بدايه ده كبر بالتاويه من جوبان خاصه تعرفوا شو اللي ترين شكر للناس زعلانين كابونو سو شنو عشان ريسان سما زمان في الكترون كي يسو شكر ما عديد ده بس شعب ده كابونو وشكر ده جوبو بنظام اول ده تاويه جوجو ده كبير انا كاد دخول يسو يا جلم شكر ده كي حتى كي بنار ما يجي قال دلنا فرص شنو ناس ما ده بس بوجا مره بايدين دخل كي دورنا فرام لشيرو بايدين دخل شوفوا نفانا ذاكم كده كده وده واجب ده في تاوية يورلهم في كلام دارهم ده شكل ده كي كي كي أنين أفريق لما هو أزرق وايرا بس أفريق ده إتشبا إيري تلقنارم أكون أما من كامرون أبو من شاد ولا أبو من كامرون أما في شاد ولا من نيجيريا من كيك بس
1: السيد راسو اسك عندك كيسيون بريسي كيتي هم قاعدين بري عشان يريبوندر لك كيسيون هسه كده ما كومنتير كتير ايوه كيسيون بس دري
8: ما كومنتير ما سير بس نوروت
1: ايوه كيسيون دري كيت تنتيم هم يريبوندر لك
8: وقت ده هم ما وقت انا تاوي كلا واجب ده بدايه ده يبدو بدا يا جولي ناس شكل ده كذا كذا كذا شكل الفشل فين أكده نهاية شكل الفشل شاب زعلان
1: شكرا شكرا راسو. في مستمع آخر كله جاب برجانا راسو. نعم المستمع النور أحمد أيضا المستمع النور النور آدم يتفضل. النور آدم من وين؟
9: من بجن.
1: أيوة تفضل.
9: انا يعني انا مدو اديل
1: انت قاعد سي شنو
9: طب بقول لك انت قاعد تاكل فلوس ديتا انت لما تاكل ركن
1: خلاص وكان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بسالو تاكل شنو ذا يا بعدين ايوه بالا
9: بالا ايش ذا دابا سيل دور النار فدم قوم انت كلهم ريسان سما ما يسالو تاكل شنو
1: خلاص. محمد ابو بكر محمد ابو بكر من دينجيسو.
10: الو عبد الصادق يا احمد.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
10: بارك الله فيك.
1: بخير ما شاء الله.
10: المعزومين.
1: نعم.
10: بالنسبه للريفرنسمان الالكترونال ده.
1: نعم.
10: وانا داير خلي تعامل الناس ده بصوره متساويه فالناس قاعدين بصلوا لكن في معلومات بنتوكم عشان نستفيد منها ناس الريفرنسمان.
1: نعم.
10: هي ما تقول يعني تقول الا زول عنده سؤال يسال بس وما يعلم.
1: نعم.
10: فأنا داير نور يعني في أخي أول كي نادى من أبشة قال يعني الناس لما نجي ما بنتوا العدد الضبط في لحنا العائلة وده حقيقة يعني أنا لقيت في ناس يعني تقريبا 5-6 يعني بسألهم ده يعني بقولوا لي يعني أنتين عدد كده عشان هم يعني بعد الناس بقولوا لي إني خيدة بعدين أقوم بقسموا لهم شيء
1: بيزيدوا العدد
10: فواحد عنده 5 يقول لي عندي 8 عيال وخلاص يا لي اسمه شنو المهم يسري الخمسه ترام وبيجيب لهم اخر عرفه وخلاص بيقول دول يعني يعني هو في ظننا ان كنا مبكر الحكومه تقوم بتوزع لهم شيء فبلغوا شغل كثير.
1: نعم.
10: فالشيء اللي انا داير نقوله للمسؤولين اللي في الحكومه ده في شيء يعني فاتان ما قدروا يسووه لان انتم زي ما تعرفوا الشعب الكادي ده يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني اقل من الناس الما متعلمين. فالناس تحتاج للتوعية يفهموا ما الريسانس ما ده هدف شنو ما هنا سياسة ما هنا وحتى وديم بقولوا هنا البوت كلها قالوا لك سبب الريسانس هنا للبوت بعدين فكان المفروض التوعية تمشي أول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يبدو يفهموا الهدف من الريسانس ما شنو.
1: نعم.
10: فمثلا في الوقت الحالي إذا كانت التوعية ما بيجت فأنا عندك اقتران الناس الريسانس ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد قبل ما يسأل يوريه الريسانسي ما ده هدفه شنو عشان لو كان التوعية ما فاتت كل الريسانسي بقوا طوالي بيشيروا التوعية وبمشوا بقى
1: يعني قبل ما يسأل أي شيء آخر كه
10: أيوة قبل
1: ما تأكل شنو ولا يالك كمنا يقول أدينا جينا ده هدف أنا الريسانسي ما ده كي كي كي
10: ومين جه خلاص يقول لي أنا جينا لك للريفانسمان والهدف أن الريفانسمان الحكومة تستفيد عشان تدور مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده خلاص وبفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل البقص وما أكل ولا أنا أنا أنا يا تو أنا ما يا تو أنا البوت
1: شكرا
10: يعني
1: شكرا
10: العدد الحقيقي.
1: شكرا محمود. في مستمعين كثار معنا على الخط لكن ندي الفرصة للسيد المدير يحيى عشان يجيب. ونذكر المستمعين انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة اليوم خصصناه فيما يخص الرصاصيمال. حاليا قاعدين بسألوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت والشيء ده بدأ من يوم 20 شهر 6 عشان ده حاليا مسؤولين على الجهة قاعد تقوم بالرصاصيمه كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو. وايضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الاحصاء الديموغرافي في الانسيد وريراجيم المستشار المدير العام والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصاديه وايضا الدكتور الله جابا خبير تربوي معنا في داخل الاستديو. طبعا معنا المستمع النور محمد اتفضل.
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. من وين النور؟
11: من بيتكين.
1: أيوة اتفضل النور محمد من بيتكين اتفضل.
11: عندي سؤالين.
1: نعم.
11: السؤال الأول ده يعني الأجان الشنسير دول ده مرات بسألوا النفر على النادي. هل ده ما بعدين بيجيب الإيرشياتيون يعني نفر دول كتيرين ودول شيا وكي هل الناسوناليتي شاجين ما تكوني بس أول شيء النفر ما بخلو طرف ما يكون أحسن؟ ده السؤال الأول للمدير العام هنا الإنشاد.
1: نعم.
11: ما علي أسأل النفر ده ما بيجيب تفريقة لكيما أحسن. وعشان بعدين في قوامنا النفر ده وعادين نفر وعادين بزدوم أو بنقصوم.
1: خلاص السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك. عندك سؤال آخر؟
11: السؤال الثاني هل كان مشهد ده بسأل النادي ده شادي أو ما شادي فسكنات إترانزو كلها سبنوا بيوت كتير وقاعدين.
1: نعم.
11: هل بوجود الدريك بسألو إنت عندك يال كام وكي كي دريك أو بسألو بكارتي هكي أو يبتسانكي أو يعني كيف بعرفه ده شادي أو ما شادي أو كي تعرف الشادي خامنا.
1: شكرا النور محمد من بلكين على مشاركتك معنا في البرنامج. السيد المدير يحيى ممدو طبعا عدد من الأسئلة من أسئلة تأكل شنو وأيضا نفرك شنو وأيضا بعض الأسئلة اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعة قبل ما نمشي لبقية الضيوف.
7: شكرا للسيد وشكرا للمستمعين. كيسيو أنا هنا النور بريمي النور بقول أنا أسأله قاعد أقول شنو في الرسالة ما ركيس شنو ركيس قاعد أقول شنو ركيس هذا ما عندنا هذا أقول ما أعرف بخلد قال لكن في الكيسيو ما عندنا
1: ونفرك شنو ماله
7: لكن نفرك شنو ده هو ماله تفريقة ولا شيء ديسكريشن ما عنده هو الكيسيو ده كيسيو ده ستاندر في dans tous les pays hein في بخاطر لقي في الرسالة ما ده كيسيو نقايت chat كلا gardien d'en appliquer questionnaire standard ou c'est pas pour une discrimination ou chez d'abord anthropologue de gardien sociologue de gardien khamaki wadin li ant expliquer phénomène wadin da encore quelquefois talga solution de fil comportement la ethnie je te sais donc wadin sociologue de anthropologue mal base dans recensement ma juste la comme chercheur que le dur ou da chez bal marrak bi saïd mbadin donc ma bgoul chokhla li tafek non ma nda cheke yani mauvaise pensée que fil le recensement ou la question de recensement la marie.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع بشاره محمد من فواس.
12: الو.
1: نعم تفضل بشاره.
12: السلام عليكم يا جماعه.
1: وعليكم السلام.
12: الحمد لله. نعم
1: تفضل.
12: نقول كي ناس انا الرشاد. نعم جو سامر.
1: بشارة راديو اقاق انقصة شوية عشان نسموك عديل.
12: خلاص كده خلاص.
1: ايوة نعم.
12: نقول ناس الرشاد سيسي. نقول انين هيني في برا هيني في فوات مثل 15 كيلومتر كي.
1: من وين 15 كيلومتر؟
12: من انجمينا.
1: نعم.
12: 15 كيلومتر كي.
1: نعم.
12: انين هيني ما يولينا.
1: كامل قبل هلا
12: كامل في هلا ما جولنا وندور كان جونا دا أنينا هنا في برا دا نازنا دا كم ما بفهم شيء الرسنسير خليه عم بونا معناتا قبل حتى يكتبونا يعني هسه يعني هني ده نزل انا ده نفهم والاخر يفهم لكن الناس يقولوا كان كده كتبونا ده يكون يجيبوا لنا شغل المساعده ولا كده اللي يفهموا للناس. شكرا.
1: نعم شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الرسانسما حاليا قاعد بقى بحسب الناس بدخل لهم في بيوت وبسألهم انتوا عددكم كام وكذا كذا كذا ده بدأ حاليا من يوم 20 شهر 6 ده شيء يعني بيساعد في التنمية عشان بحسب الناس وكذا عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات في مجالها الاقتصاد في مجالها التربية في مختلف المجالات. عشان ده معنا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الانسات المعهد الهوبس جاي بقوم بالرسانسما يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديمغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت ورراجيم مدنوجي ده مستشار فني للمدير العام هنا الإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبدالله خبير تربوي. انتو المستمعين القادين تسمعونا عندك أي سؤال بخص الرسالة سماع الحاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرصاص ما كلوا قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء وأيضا إذا كان ديرين مثلا فيدهن الرصاص ما في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية كلوا في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو نادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 كدرمن كتورس 09-53. طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معنا المستمع صلاح الدين من بردو اتفضل صلاح الدين.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
13: ما شاء الله بخير. نشكركم بهذا البرنامج الجميل الهضاب.
1: نعم.
13: ونشكر الضيوف الحاليا في الاستديو والمستمعين الشرقي الجميل. والله يا البرنامج في بكانا وأنا ندور نقدر نفع من الرسانسما ده. وما الرسانسما ده عديل حتى غير رسانسي نزدا وإسكي بعدين ده في الرسانسما ده نزل داخل المؤجرين في لب البيت كل رسانسي هما ولا كيف. وكثير سنتما دا ندور الفائدة الخلاصة منه فليدور وقولينا ونشكركم بهذا
1: نعم شكرا إن شاء الله يجوب على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل
14: جاء محمد
1: المستمع محمد من دنبي تفضل.
14: عليكم السلام. إجاء محمد عبد الصالح.
1: إجاء محمد
14: من دنبي.
1: أيوة نعم فضلي.
14: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
14: أنا سؤالي للضيوف الرسانسي ما دبرت وفي البداية يكمل يوم 10 خاصة التعطيلات الأمال هنا الوكالة اللي نمشي الناس بمشي برسانسي اللي جاء التعطيلات دحال يزود اليوم ده قدام ولا في كيف ده سؤالي الأول. السؤال الثاني الناس اللي شالهم للرسانسي ما دخلوا التدريب السؤالهم ده هل ده بس التدريب اللي قدم في الميدان ولا الناس ده بس تصدر عصم الأسئلة وهذه ويشير لك طبعا 30 أو 40 دقيقة وفي النهاية يقول لك تابلتة جيلة شيء يقول لك أنا سويت إرار وكان ترجي للمرة الثانية
1: نفس شال منك وكيدك كله يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وطن يقبل يسألكم من جديد
14: ولا من جديد بالتاني
1: بعد شل شال منه كران منيد وطن يشيل كران منيد آخر
14: ده ذاته والتاني الناس اللي رسانسي ما ده مرات مثلا بعد ما يزوم إثنين في الميدان ده يودون عدم واحد بس وطلق نادم الجارة هو داري فرانسيس والناس اللي جلهم بسألهم ده
15: بطاطا الفرنسي ما بعرفه، ولا زور البمشي ده عربي، وزور الكمبود ده ليه بسالة ده ما بعرفه كلام العرب. ده ذاته ده بواجهه وبدني هاله هسنا ومن منه خليك بيسو شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة. وشكرا
1: السيد ريراي. نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي، تفضل السيد عمر آدم. عمر آدم من أبشي طبعا انت... نعم فضل عمر آدم، قاعدين نسمعوك.
16: أنا البر، البر من كندل.
1: البر من كندل، تفضل.
16: فلا أتى كلام كلام أنا رسالة في ماذا وشادا هو أنا ناس كله وشغل واي في كان مات أسوسيه لنا وتسوي وايدك دا تفضل وايدك عشان شغل العطا ناس ما يدوروا دا سنو هو واجد اللي سو شغل لا وشادا لا أي إنسان دا انت أفهم شغل أنه دور نسو دا دا دا دا وسوم لا عشان بارفو كدر شغل مش الكن سو ما أتا أنا قاعدين في كريف وفي كريف دا نادم كي اللي كان لي كيد ما نو يقعد يقعد في كيد من الفرا ما في ونادم كان ما كبر ترى وما يقعد يمشي كلام أنت تهاجي وما نقولهم ده سو مش الجو تدور ما تدور تسوي وعندما يجي هو سكير كان ما سكير أجزاء كان ما تمشي مو عديلة وما يفهم.
1: نعم شكرا البير، خلاص كيسيو حقك سمينا إن شاء الله ريبوندو لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين تفضل. علي
17: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
17: الحمد لله
1: بخير، تفضل.
17: إيجي
1: الحمد لله قال نسموك. أيوه فضل.
17: برنامج الرسن سمدا.
1: نعم
17: الرسن سمدا أديل الناس الرسن سمدا هم بس يعني توية لسماء الناس الشعب ما يماتي هموها.
1: نعم علي
17: بس تنارم جولي دهما الميم الأوين دهما إيش نارم قال لي ياتو يعني كم دور تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يا تقول يالي تسعة هم ما زيو ما بقول عن كون شغل ده الناس بدور بقسم لهم قروش.
1: نعم شكرا علي على سيرتك. نعم نعم المستمع حسن آدم من جميعنا. حسن آدم
18: أنا كما نتحدث فوق ده.
1: نعم
18: يعني رسان سما ده في كل إذا كان ناس رسان سما جير هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس المم مزوجين كله بيشيروا أسمام ده بس أنا ما في انتفاش أنا جولي في البيت ده قالوا ناس المزوجين بس ما مزوجين ما تجلهم بس ما في انت شغل اندرت فهميني
1: يعني المزوجين بس قالوا عندك إيالك كم وكذا كذا وخلاص.
18: الله يخليك الله يخليك بصادق
1: لكن العازب عزب قايد بدا غايتا وهيدك هناك ده زول يمشي يسأل منك
18: الله يخليك. شكرا
1: شكرا جزيلا. إن شاء الله السيد المدير يرد لك على الأسئلة. السيد يحيى ممدو تفضل.
19: أوكي
1: عندنا في مستمع والمستمع إجا قالت في بعض الناس أيوة إن شاء الله.
19: أوكي نبدأ بإجا. شكرا مدام إجا. يتقطع في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو لكن أنا في كالكول سينا دا مكمل بكمل نقبل القبل 21 جي كل كشيء سينا استيماسيون ما وازر سينا استيماسيون سينا كارتوغرافي نعرفو كم ابروكسيماتيو ما دا تانا سكان نجاد خلاص سينا كالكول ورسلنا اجان سانسور يعني ده في وقت الله سجاني فوق را سير نكمله لان كل ده يعني كان سنكت بس أبالي الرتور على الفيلم ناجح يعني كل كفا عشان يبر تقول وبعدين متن يقبل لان كل كفا كان في كيجي هجنا في الإنسان إن كيجي نشوفه يعني أي عشان كل ما جاي خلنا كان عدل ما عدل زي ما زميل هجا كم ما عدل لأن أجل عشان قبل في ناجح ولا إنفورماسيون بانكي ولا انفورماسيون دا ان دا ايرور donc nga bulu agent dem ci batan fil ménage ou batan yabar ya tu yabar interview à zéro chamman ndourou chokhre bi le erreur fi le fil QG
1: نعم ايوا الاسئله هنا بعض المستمعين
19: اوكي وايت البير البير بيقول عندك خريف من كن ولا يبي يقول مره خريف بون ولا اوبيراسيون غرين ساسيك ده سوفان في خريف كانت كان سكان انكيت كان سانسمان في خريف ده لكن عندنا يعني سوليسيون توجور لل
1: البير قال قال ما اسيستي الناس الاخرين اسكو انتو قبل الريسانسمان ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج والياتو ولا وعيتو عشان هم يوقوا ناسو
19: عندنا commission indina commission nationale de la population indina commission locale de monsieur la commission provinciale commission départementale commission communale de tout le que yani gaya khadmu fitere commission de local donc nas gadin biso tawiya wala chef de canton al chef de village fi lancement ils ont été invités wa kullu ke yani wasom wa kullu wasul le jamatin donc fi bakanda bon peut-être romanda khabar lakin al tawiya khanat balke yani ressemblant babda ay bon wa akhir sawal ina al ali pour la sensibilisation bon dakhala sa djina bi lakin est ce que yani bas olo ille nas
1: ya saru ille al marié wal ma marié ma wa jonom bas gay fi bet ajjar wala shunu gay bi hina khale ye salu lil chef ana al fami wa yishulu adatan yana wa awina wa yamshu wa hudak kama ma yajibu
19: khabar kala indum droit kan agent masakin madilla revendiquer tout le monde concerné quand d'accord le ménage quand ménage chef de ménage quand célibataire quand marié tout le monde est concerné quand le ménage chef de ménage quand célibataire bouchoulou basolo c'est un ménage absolument irrecensé quand locataire quand bailleur tout le monde est concerné al bailleur irrecensé al locataire irrecensé nar ma khallou ma fi
1: n'am نشيل المستمع علي زكريا من بيتكين تفضل علي زكريا صباح النور الحمد لله بخير
20: عبد الله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
1: نعم
20: انا عندي في موضوع بس في التسجيل انا عبد الله كاجندا
1: نعم
20: انا مطلوب من الكاجندا عندهم تسجيل عشان كده كان واحد عنده يارا اربع كله يقول انا يعني سمعني قال لها دي قد اخليها تجيب السكن يا لك اربع كله يا لي اربع يا لي اثنين يا لي اثنين
1: شكرا جزيلا طبعا علاج زكريا ايضا ابراهيم سليمان تفضل
21: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
21: الحمد لله
1: بخير
21: طيب الاجان ده اما فيوة اتوم لكن كان جورا مثل انينا برا من فرشة طرف شيئا ده تاكو البيت بس جاي يسجلوا جيران واخر يشوف البيت كيف يفون الناس يمشي قدام واجا في بيتي كما سأل قال انتو كم في بيكو سلام ارتي انو قال قال اللوغة انينا اربع
1: وانتو كم في الصحيح
21: في صحيح انينا اربع اندي اولا اتنين
1: وانتو
21: امرتا وهي وانا اربع قالوا اندو كبانو اي اندينا في يوم تاكلوا كم
1: تصرف كم يعني انت يعني انت تصرفهم كم في اليوم
21: تصرفهم كم في اليوم اتيب انا اليوم كان جميل نارم كين دا عدد سوا سوا ناس مصاريف دا ما في الا الله بيرفع هاو بيجي يشيل بس يشيل رسانسي ما بمشي وبس على الاقوام اخر طول لان كنت اجلي نقول كي كان رسانسي انا بيجيبوا لي شغل ولا
1: ما شايفهم كل جاي هنا حسنا سألوا المصاريف في اليوم كم ده اسكي قاعد معهم في السؤال ولا زول سأل
21: تمام
1: شكرا جزيلا طبعا
21: واحد اثنين برنيت ولا اخر الرسانسي ما ده اول البلان ما بعرف الناس الفيلا ده
1: نعم
21: كان ده كادين ده ما كادين سان فرصه بابا ده مين بلاما بلاما مين ناس هار ده شيلة يلا ده فول كارتيرا يوصل الدلجة دلجة موصل لفول أنا روا مين أنا كم دينا يشولوا جبلين
1: خلاص نشيلوا آخر مستمع أيوة الاسم آخر مستمع
22: آخر مستمع من عبشي خلاني مطر أحمد ده
1: اسمك
22: مطر أحمد
1: أيوة مطر تفضل أجل أجل لأن الوقت فات
3: ربضوا لنا لكن الرواط ما فيهم نقولنا الرسل سما ده حلبة نرجو بجينا في البيت ولا عنينا يا نمسل وقوف قول لنا للتانينا ما كملنا ندور عنينا قاعد بجي الدريكتور تيل خليه وجهونا
1: بجلوكم هما إن شاء الله هناك المسؤولين كله قاعدين هناك الرسل سما الوقت ضيق جدا سيدة رقية أيوة يتفضل آخر أيوة رقية تفضلي أيوة يتفضل رقية من عبشي تفضلي
4: ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام سرعة كده.
4: كيف حالكم عايشين؟
1: الحمد لله تفضلي طوالي سؤالك مباشرة.
4: بالنسبة للرئيس ماذا نقول شيء عديل؟
1: نعم.
4: لكن بس في حاجات كثيرة أول بأول التوقيع ذاته ما تمت من المفروض ده التوقيع تكون بشهر شهرين. يلقوا الناس
1: جاهزين. نعم شكرا رقية إن شاء الله يشيلوا الكلام كي بعين الاعتبار. مستمعين الأعزاء نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان ده أدينا الفرصة السيدة قال لي جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين 30 ثانية
5: طيب المستمعين أنا نتمنى لهم كل التشادين خليه يعني يسحلوا للموضوع عن الإحسادة خليه يهتموا بالإحسادة لأن الإحسادة هو بس بعلم لنا أولادنا أن إحنا يعني بيسي لنا تنمية حقنا والدولة بتعرف كون المواطن ده محتاج لشنو والمواطن ذاته هو قايد وين
1: يعني شكرا رفع الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية كلمة أخيرة توجيهية للمستمعين
23: المستمع الكريم أنا ده أقول لي يعني الإحصاد بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي لأنه لو ما عندنا بيانات الحسن ندوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم البقدر بيشتغلوا ياتوا الماء بيشتغلوا ياتهم بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء ده.
1: نعم.
23: المصانع بناء على الإحصاء الدولة تبني بناء على الإحصاء لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
1: نعم.
23: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة
1: نعم.
23: تساعد في التنمية أيضا
1: نعم. يستفيدون السيد ريرا جيم منوجي مستشار فني كلمة أخيرة درنيمو
24: نسأل الشعب الجاد خلي يمركو يسوي ريسانسما عشان ريسانسما شكل أدلة بلدنا من ريسانسما نعرف نقول وأكون 40% جادين قاعدين في البيوت القواضي ساكت دا البلد الحكومة يدري يبني البلد
1: نعم جداي شكرا السيد يحيى مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية كلمة أخيرة
25: شكرا كومبليمون دو سكو لي كوليغ اون دي il faudrait que le ménage il faut que يعني يعاملوا لل للاجان و على انفورماسيون بون تو لي اجان دا و تتراشير و عندنا لوا وات لا لوا 26 بار بير بار 2019 بقول اجان ولا ميم انسيت دي سيكريت ساتيك ماي ديفولغي ودال اشير واشير بن دما نار ممكن بهجه حاجه اللي مش لها ما في خلي يعاملهم للناس ومنتم انفورماسيون عاجل
1: نعم شكرا جزيلا ضيوفنا الاعزاء شكرا جزيلا ليحيى مامادو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيت شكرا لسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للانسيت ايضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل ونشكر الدكتور النجابة حسين عبد الله خبير تربوي أيضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا إلينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعة التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

التشاديين والتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026، الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد الله مستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين رقدت عافية بعد ما قدرت أحلى فترة كمان بلغة الفرنسية مع زميلين نجلين مع بيت بام بابا دي فيفي. نقول كمان إن شاء الله بون ريبو، ونحن كمان جيت ونشيل الأخيادة 75 دقيقة في لب الليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تسمع الفاصل الغنائي البلاغات العادية والرسمية بعد البلاغات الدعايات الساعة 7:15 دقيقة تسمع نشرة الأخبار مع زميل مطر حسن بن علي. بعد الأخبار سادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم أجدي ريغوبير هل ينقايتوا معنا بالله مراقبة كمان تلم ما جايز تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور بإجريك لا ديفيرانس عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. وكل البرنامج ده كمان في تيتي شرافة بابا بادمي سايكو كالكل. عايز المستمعين والمستمعات فنتبنى أنت قدوا معنا أحلى فترة نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. اليوم كمان يوم الجمعة لبعض من الأمال يقولوا سينا جورنيه كورت. نتمنى كمان إن شاء الله اليوم يكون يوم سعيد ويوم هنا الأرزاق لأي زول إذا كان بس بيتمنى شيء في قلبه الله كمان يعني بدي ليه. والناس القادين تتابعوا غاديو كات من بيوتكم نقول لكم صباح الخير، والقادين في لب السيارات وقبتي غاديو كات نقول لكم صباح الخير، وبعد منهم كمان قادين في لب الدكاكين أي المغازي أيضا نقول لكم صباح الخير، وأيضا صباح الخير لكم أنتم القادين في الدبلايات أيوة ده وقت الفطور أيضا نقول لكم صباح الخير، وكل المستمعين في كل الولايات أي البروفنس هنكات أو المخاطعات اللي هي الديبارتمان المراكز الإدارية السوبرفكتير نقول لكم

شكرا أسادة المستمعين ومستمعات الكرام. هنا غدي كاد بعد ما سمينا أغنية الفنان الكادي محمد اللي درس لها نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم فجر الإدارة انت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت لاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الناس أن نترك لكم أسمائهم ديل عندهم نجاعات في أماكن مختلفة مطلوب منهم كمان خليهم بمشوا في أوراقناهم في الإدارة انت للكادستر عشان بيهلوا مشاكلهم عن الأتراب. هم السيد آدم محمد صالح عند النقعة في كاركي الدينيو سكسيون 3 إلو 322 لو 10. والسيد عبد الرحمن أبكر ومحمد نور رحامت عندهم نقعات في كاركي أدا ساكن سكسيون دي إلو 15 لو 23 و25. والناس ديل كذلك عندهم نقاعات في كاركي مشاغا سكسيون دي إلو 108 لو 12 14 16 18 20 و22. هم السيد الخالي أحمد آدم دا في لو 12 و14، محمد علي حدو جبرين دا في لو 16 و18، الخالي محمد دا كمان في لو 20 و22. مطلوب من كل الناس ديل خلي بمشوا بأوراق عناهم عشان بيهلوا مشاكلهم عن التراب، لأن البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. بلغتنا هنا اللوفة أسرة دنا دودو اليوم الليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل يروهم بموت هنا أب دودو محمد الكان مات. والصراحة كمان يعني بيسوى اليوم في جخيمة حلة بلامة عبد الخادر أمبدي، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السيد جدة قنبو بلاما توم هارون الشريف هارون الشريف قنبو بلاما عبد الله دوغال الشيخ جدة دوغال بلاما حسيني دوغال أتي بشارة كفترة بشارة عمر محمد بنية الشيخ موسى عيسى الإمام مالوم جبرين عيسى إبراهيم محمد بكر إسي حسن عبكر الرئيس جدة جبرين أحمد موسى عبد الله محمد لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل الخزام ولا دب علي سلامات البنسيت عسلة الشرف الإسي الحمادية ولا دب إسي الدقن الأهل البر والداخل يروهم بموت عن عمهم وخالتهم آشي بيت يوسف كان ماتت يوم العربية. وصراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة في أنجوجوجو إلا التبلامة عبد الله دوغال دا في كانتون كدادا، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. بلاخنا ودار السيد محمد ابني محمد يفتش ولد عبد الرحمن محمد المربوس هنا عبد الرحمن الجداي عمره تقريبا 12 سنة. الولد ده مرق عند 50 يوم مرق من كاركيه هج جوجي بارير وبحجي كلام قانون به مطلوب من اي نادم كان شافاه وكمان خدته معايا خلي بناديم في الارقام النتريم له كده 64 40 64 40 90 93 92 90 89 89 او 93 50 3 0528. الله يجمع لأهله.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الأكرام، حان راديو تشاد في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة هناك في مدينة أبشة وفي كل الأراضي الوطنية التشادية نشرت الأخبار انت اليوم مع زميل الأستاذ مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور عبد الهادي محمد صالح ويا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية إن لم يوم الله جمعة يوم 7/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة دكتور أحمد مبدو محمد كان سوى ملمة مع الوزير هنا مع الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري واحد معي ما يخص التقوية هنت العلاقات في مجال هنا الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان سوى ملمة هنت خدمة أمس بعد الظهر مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور واحد معي بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتدريب بين تشاد ودولة مصر. وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة أمس الصباح في الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار والملمة دي بتنكتب في إطار هنا الخدمة هنت اللجنة المشتركة بين تشاد ودولة مصر. وتسمع أخبار آخر. بعد ما رأس رسميا البداية هنت الأعمال هنا الدورة الثانية العادية لسنة 2026 انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة الرئيس هنا المؤسسة دكتور أحمد أمبود محمد كان سوى ملمة يوم الثلاث ملمة انت خدمة مع نظيرة أنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحجمايا بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنا الكفاءات في مجال هنا تطوير هنا الإدارة. وزير التعليم العالي دكتور يومباتينا بني سيتاك كان سوى ملمة هنت خدمة أمس بعد الظهر مع نظيرة هنا دولة مصر الوزير هنا التعليم العالي عبد الحافظ منصور الله شخصيات الاثنين كان حجه بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالقراي أم بين الدول الاثنين. تفاصيل الخبر نسمو مع مصطفى بشارة محمد.
2: لما وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني مع وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والمسؤولين عن الجامعتين الإسكندرية المصرية وأنجمينا وحجوا في كثير من المواضيع تخص تطوير مجال التعليم الآلي أم بين البلدين ويشوفوا الاتفاقية الوقوع فوقها من سنة 2016 اللي بتطور التعليم. كلل وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني رحب بالوفد المصري وقال جمهورية مصر قادة تدعم تشاد في مجال التعليم اللي هو عنده أهمية كبيرة في بلدنا تشاد. وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور كلم في العلاقات السمحة بين تشاد ومصر.
3: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
2: وقت الاجتماع قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري في كيف يعملوا عشان يجددوا الاتفاقية أو يعدلوها السووها من سنة 2016 وقال الوزير التعليم العالي المصري الوزارة حقها تخدم عشان تجدد الاتفاقية أو يعدلوها ويحل كل الصعوبات القادة تدحر تطوير التعليم العالي.
1: مصطفى بشارة محمد في إطار هنا اللجنة المشتركة تشاد ودولة مصر الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم سوى ملمة هنت خدمة أمس الصباح في الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد الغفار التعاون في مجال هنا الصحة. دي النقطة المهمة اللي كان حجو فوقها في المقابلة. خلينا نسمعه للوزير هنا الصحة العامة هنا تشاد دكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
4: نقدم تهية خاصة لأحبابنا وعلى رأسهم وزير الصحة المصرية. نقدم لك تهية خاصة للوفد المرافق عليك، ونتمنى لكم إقامة سعيدة في تشاد، ونحن دائما وأبدا نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نحن يعني حريصين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا لرأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
1: الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم السموتو دا كان سوى ملمة أيضا أميس الملمة دي سواها مع الأميرات هنا الأروندو سما وكل الدكاتير هنا الديستريك هنا انجمينا الشمال الملمة دي هنتخدمي وحضرت فوقها المندوبة العامة هنت الحكومة بمدينة انجمينا أمينة كوجيانا وفي الملمة كمان حجو بما يخص الوقاية من الأمراض بالأخص المرض هنا الكوليرا والأمراض الآخرة. انفتحت أمس الصباح في المغر هنا البياسي بنك هنا الدول الإفريقية المركزية الملمة الثانية هنت المشاورة هنا المسؤولين البخدمو في البنوك المدير الوطني هنا البياسي إدريس أحمد إدريس ورأس المناسبة. آخر خبر في إطار هنا الجولة الغامبيا في أسود هنا تشاد المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد رسل وفد واحد الوفد دا في رأس الأمين العام الدكتور بكر ولر مدو بيسدي كان قامت بالتوئية بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين في مدينة مندو عاصمة هنا ولاية لغون القرباني. أزال المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:22 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وهنا البيئة دكتور أحمد أمبدو محمد ملما أمس مع الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحد معايا بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنت الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان سوى ملمة هنت خدمة أمس مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور وحد معايا بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالقراية بين تشاد ودولة مصر. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وكل من جانبه سواء ملمة هنت خدمي أمس الصباح في نفس الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار والملمة دي تنكتب في إطار هنا الخدمة هنت اللجنة المشتركة تشاد ومصر. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتباها لكم مصطفى بشار محمد قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بلى أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي الشاد. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل مطر حسن بن علي، وسمينا شوية من أخانينا وبذات مع أغنية الفنان الراحل ميتر غازونغا، حاليا كمان نشيف تشوك بجابرييل، هو كمان شال السفينة وبواصل لغاية الساعة 3. نقول كمان إن شاء الله بون أريفي، ونتمنى لكل سادة المستمعين والمستمعات تتابعوا معنا لغاية الساعة 8:15. بعد ما سمينا الفنان ميتر غازونغا، الدور ده كمان نسمع أغنية الفنانة التشادية توما بلالا. توما بلالا نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية للجمهورية. يلا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي تشاد داخل الاستوديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. زي ما تعرفوا اليوم كمان يوم الجمعة الموافق 7/8/2026 تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين. نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة. الـ Université Polytechnique à Mongo.

يخبر لكل اللعبات الليال ولا اتديان الا عندهم الا شهادة الا بكالوريا الا عربي او كمان الا فرنسي ده في الدخول العام الدراسي عام 2026 وعام 2027 ده في مختلف الفاكولتي التابعة كمان لإنيفرسيتي اي بولي تكنيك هنا أمونغو عندهم كمان اتنين ريجيم ريجيم نورمال وريجيم سبيسيال الناس اللي عندهم البكالوريا سيري سي دي و اي او كمان اللي عندهم الدبلوم اللي بيوصي بكونهم عدمي او كمان الاكيفالان عن الباك فرنساي او كمان عربي دول عندهم اللهس عشان بيسووا دراساتهم الاولى في يونيفرسيتي بولي تكنيك هنا امونغو في فاكولتي هنا مين وجيولوجيا عندهم كمان الجيني اندستريال والصيانه اي لا مينتيناس وعندهم جيني ميكانيك جيني سيفيل ده بالفرنسي والعربي الفاكولتي الثانيه كمان فاكولتي هنا السيانس فوندمنتال عندهم ماتماتيك انفورماتيك عندهم ماتماتيك وعندهم فيزيك وشيمي اس في تي كذلك باللغه الفرنسيه واللغه العربيه ولا الدات اي اليوم حنا ندخل او كمان الديبو البدايه هنا الديبو كمان بدات من يوم 5 شهر 8 عام 2026 وتكمل يوم 10 و5 شهر 9 عام 2026 والدخول العام الدراسي كمان يعني يبقى يوم 1 اكتوبر عام 2026 ومن ناحيه ثانيه كمان المسؤول هنا اليونيفرسيتي بولي تكنيك هنا مونغو بقول الزول إذا كان داير يكتب كمان بيجيب البوردرو أنا لا فيرسما حق الكان نصب في البنك مدى في البلاغ ده الرئيس هنا يونيفرسيتي بولي تكنيك أنا مونغو البروفيسور مكاي حسن تيسو. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام هنا قد يتياد نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي فلا بالأخن دي كذلك نقول فوق صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كل اللي اتديان هن انيفرسيتي بولي تكنيك هن مونغو نقول لكم بونجور يسي كي فوزيت بيان برانشي أكابلي على غاديو ناسيونال تشاديان نقول لكم صباح الخير واستماعكم لنا كمان يعني بدينا شرف بالأكتر نقول كذلك بونجور هناك للبريزيدان هن انيفرسيتي بولي تكنيك هن مونغو بروفيسور مكاي حسن نتيسو وزوجته كذلك نتمنى لكم صباح الخير وهناك ما ننسى كذلك دكتور عثمان كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات كابين تكنيك

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد تبعت ما سمينا الفنان التشادي موسى ودات الله. نجي في داخل الاستديو دائما نواصل بلا بلاغات بما يخص الدخول العام الدراسي عام 2026-2027. الديريكسيون انت الكومبلكس كولير عمول انا فرشه تخبر كمان لكل الابهات الايال الجدد والقدم بكونها البداية انت التسجيل لدورة 2026-2027 خلاص بدأت وبتواصل لغاية يوم 1 أكتوبر 2026. ومن ناحية تانية بقولوا الكومبلكس كولير أمول حنا فرشة إذا كان اخترتوا ده كمان يعني اخترتوا محل بعلم فوق يلكم ويلقوا التدريب صحي والسمع، وبقدر كمان بساعدهم حتى في تعليمهم يكون ما عنده أي مشكلة، وبذات للعيال الجداد أو كمان القدام بقدروا كمان بيحترموا كمان القوانين، وبذات اليوم أنا الكتابة دي قالوا بدأت خلاص لكن بتواصل لغاية يوم 1 أكتوبر 2026. الإدارة كمان بابا فاتي من الساعة أي ما يوم من الساعة 8 أنا فجر لغاية الساعة 1 إلا يوم الأحد. لمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا مع المسائل هنا كومبلكس كولير أمول هنا فرشة في الأرقام النترية لكم 66-27-94-52 أو 66-63-31-21 أو 63-64-41-48. الإدارة هنا كومبلكس كولير تقول أنا فرشة تقول له كمان دخول لسائد لسنة 2026 و 2027 دايما. ده كمان الإدارة الأم هنا الانستي بريفي أمول هنا فرشة إباف تخبر كذلك للإليف والإتيديان وبزاد لأبهات الإيال القدام والجدد لسنة دراسة 2026-2027 خلاص فكت الكتابة وتواصل كذلك لخايد يوم 1 أكتوبر 2026. كان اخترتوا إباف دا اخترتوا أفينير حنا إيالكم. ومن ناحية تانية بقولوا الإباف هي أي ما سنة قاد بتجيب نتائج سمحة ونجاح لجانب حنا الإيال القادين بقروا دا زولكي أبو كتبا وأم كتبت وندم دا ما فيه. الإباف عندها مدرسين مهنيين وبقدروا بعلموا كل شيء للإيال عشان بكونوا هم مستقبلا عم باكر، لكن الديلي حنا السجلين كمان ممكن ليا يدور احترام يكمل يواصل لخايد يوم 1 أكتوبر 2026. الكانديدا وبذات الأبهات النادم إذا كان داير تمشي كمان طوالي بس تكتب رسالة في السكرتارية حنا الانستي بريفي أمول حنا فرشة، وبعد ده كمان يعني بتجيب الخمام اللي هم بيدوروا الدوسيه ده كله كي بتلم تودي لهم هناك، وهم فاتحين أي ما يوم من الساعة 8 الفجر لغاية الساعة 6 أنا الشيء إلا يوم الأحد. لمزيد من التفاصيل كذلك تتصلوا في الأرقام النترية لكم 66-27-94-52 أو 66-26-83-63-66-31-10-4-10. وإنستي بريفي أمول حنا فرشة تقول نوئية هنت التدريب كمان بتعجبكم مدى في البيان كمان في البلاغ الإدارة هنت إنستي. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام أنا غاديو تشات نمشي في مكنة الفن الساعة 7:49 نقول فوق كمان صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي يتشاد داخل الاستديو الساعة 7:50 وسبعة دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ما سمينا الفنان الحاج أحمد بيكوس، الدور ده نسمع فاصل غنائي تاني شوكبي جابرييل وعبد الحادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين والمستمعات، ناس الغرب صباح الخير، عاصمة جميلة صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. شوقبي غابرييل في الهندسة، وعبد الهادي محمد تصالي بابا يارو. ناس الغربين نقول لكم صباح الخير، وأيضا صباح الخير لكل الحبايب الحاليا قاعدين بصموا وبيستمتعوا من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول كمان صباح الخير هناك لباترون هانا هما حليمة سادي عليكم، بس نقول لك صباح الخير. صباح الخير هنا كمان لماريلا جيلي بارما، صباح الخير ديبيتي مريم الشين، ديبيتي خزينة جبرين ومر، أيضا نقول لكم صباح الخير. مريم الشاير محمد صباح الخير، حج حسني عادم، خديجة محمد طاهر، وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. يلا كابينتك.

يا السما يا السمو يا ناس الحبة والحبو. أغنية أغنية جميلة نحديها كمان لكل سادة المستمعين. فاطمة زهرة أبو المعالي نقول لك صباح الخير إن شاء الله. أيوة خديجة حامد عبد المجيد دي جي أنا أونما أيضا نقول لك صباح الخير. فاطمة هارون شيخ فاتيه شيء بيرسونيل نقول لك صباح الخير إن شاء الله. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أيضاً المستمعين والمستمعات هاجة فيرجينيا كيمبا نقول لك كذلك صباح الخير. وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. وزول خبر دالينجي أتشوك بي قال يلا بابا يارو الوقت المحدد لك باقي لك بس إلا دقيقتين و40 ثانية ظلام يغسي. شكرا إن شاء الله.

أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي أتشهد خلص الوقت المحدد اللي تكمل ما في قوتو سيفيني الارسلير أبريلير سنبليلير الفو كونتر على ريكزات تايم إيس تايم أفتر تايم إيس نوت تايم. الوقت المحدد اللي خلص كملنا، نشكركم على حسن المتابعة شوبي جابرييل في الهندسة الصوت عبد الهادي محمد وصالح بابا يروم على المستمعين في المراقبة، كمان عندنا الجران فريرا بابا جايوس تريم جايوس، وفي الكورديناسيون الشين ناسيونال كمان عندنا بابا أبو أدمي سايبكو وكلكل. لحظات نخليكم مع بابا تريم جايوس بجي يقول لكم جنجي براسي لافيا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات. خلينا كمان نلم معاكم في وقت قريب، وبالذات كمان يوم الأحد إن شاء الله إذا كان أنا عافية نلم معاكم. لكن متابعة سيدة ما باقي برنامج أنا غاديو كات، وفكروا لنفسكم يا أخواني، أي زول كان بشرب ألمي خليه يشرب ألمي نظيف، زول كان دخل وربيت ومرك خسر أيدينك بالصابون وكل شيء ما تأكله أكل الله بارد. فده كمان وسيلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات لكل أخواننا الأشاديين هنا جميعنا غاديو كات. مع السلامة التهيات أربدو وغيلو بعافية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال، الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. بهذه المناسبة نقدم هذه الحلقة الخاصة حول المسيرة نحو استقلال جمهورية تشاد، البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشويكي ألفريد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال كل من البروفيسور إبراهيم بورما أحمد، وأيضا الدكتور محمد صالح يعقوب، وأيضا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا نحن نتحدث عن ذكرى الاستقلال، وأول ما نبدأ به يتعلق بدخول الاستعمار. دكتور عثمان أحمد عثمان، كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق، أنتهز هذه الفرصة السانحة لأقدم كل التبريكات والشكر والتهاني إلى الشعب التشادي بمناسبة هذا الاستقلال المجيد. فإجابة عن هذا السؤال، كانت الأوضاع السياسية في تشاد، ولم تسمى في تلك الفترة باسم تشاد، بل كانت السودان الأوسط الذي يضم ثلاثة ممالك كبرى هي كانم برنو وباقرمي ووداي. كانت الأوضاع السياسية في هذه الممالك، خاصة الأوضاع الداخلية في داخل كل مملكة، فيها نوع من التوتر الداخلي، وخاصة في كانم، لأن كانم منذ تأسيسها كانت تسير على وتيرة واحدة، وهي الحكم تحت الأسرة السيفية التي أطلقت على الملك فيها اسم ماي. فكان المايات يحكمون هذه الأراضي الشاسعة التي تمتد من الصحراء حتى جنوب البحيرة وإلى حدود ما يعرف الآن بجنوبي مصر والسودان. إذن هذه الحدود الواسعة حكمها المايات حكما ممتدا، وكانت لهم مجالس شورى ومجالس سياسية، وكانت لهم علاقات مع العالم الخارجي. إضافة إلى ذلك أن هذه الفترة التي عاشتها هذه الأسرة السيفية الطويلة قد حدثت فيها عدة تقلبات، هذه التقلبات أثرت سلبا في مسيرة هذه المملكة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ولما حل القرن التاسع عشر الميلادي حدثت تحولات كبرى جدا، حيث جاء الشيخ محمد الأمين الكانمي وأصبح الرئيس أو الملك أو السلطان لهذه الدولة. فانتهت الأسرة السيفية وبدأت فترة أخرى، حتى حاكم الدولة سمي بشيخ بدلا من ماي. فجرت عدة اضطرابات عاشها هذا السلطان الجديد الشيخ محمد الأمين الكانمي، وذلك لأن التدخلات الخارجية بدأت تهتم بهذه المنطقة، وخاصة الإنجليز، فوقع اتفاقية معهم تنص على بنود تجارية. وأيضا حدثت هناك خلافات لما جاء أبناؤه وحكموا ما بعده، وكانت الفترة هذه فيها تقلبات وضعف في عملية السيطرة على هذه الحدود الواسعة والقبائل المختلفة التي تنضوي تحت سلطان هذه المملكة. فكانت المملكة ضعيفة وهشة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. باقرمي هي الأخرى. باقرمي كانت المملكة الوحيدة ضمن الممالك التشادية الثلاث الكبرى، المملكة الوحيدة التي فيها تسامح ديني كبير جدا، وأيضا فيها تجارة الرقيق بشكل أوسع، لأنها قريبة إلى السافن، إلى خط الاستواء، خط الاستواء الذي يؤدي إلى غوري، وغوري فيه ميناء كبير لتصدير الرقيق إلى الخارج. فلذا مملكة باقرمي نشطت بشكل أوسع في هذه العملية التجارية، وتعرضت بسبب ما تمتلكه من خيرات، من موارد، من رقيق، تعرضت لغزو خارجي من مملكة كانم برنو، وأيضا تعرضت لغزو من وداي، حيث شن السلطان صابون حملة على باقرمي ودخل عاصمتها ماسينيا وأسقط الحكم ونصب سلطانا ظهور الثقافة العلمية والثورة الثقافية فيها وانتشارها إلى كل الممالك الأخرى في السودان الأوسط والشرقي. على الرغم من كل ذلك وفدت إلى مملكة الوداي ثقافة سياسية من الخارج مثلتها عملية قرع العيون، وهي ثقافة مستمدة من الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية وصل بها الأمر بأن يقوم السلطان بالتخلص من جميع إخوته حتى لا يحكموا بعده، ويترك الأمور كلها والفرص كلها لأبنائه. فلذا حدثت مشكلة وعدم ثقة بين السلاطين والأمراء وغير ذلك في مملكة الوداي، الأمر الذي جعل بعضهم يفر إلى الخارج ويطلب النجدة ويحاول الانقطاط على السلطات الحاكمة. فهذه الأوضاع الجانبية الداخلية في داخل كل دولة. أما العلاقات بين هذه الدول فيما بينها فكانت متوترة، فكل نعم. مملكة تتمنى التوسع على حساب المملكة.
0: نعم، شكرا دكتور عثمان أحمد عثمان. دكتور محمد صالح يعقوب، طبعا زي ما ذكر دكتور عثمان أحمد عثمان بأن العلاقات متوترة بين الممالك بما أنها ممالك إسلامية وموجودة في هذه المنطقة، مع ذلك علاقاتها متوترة. ما هي الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين هذه الممالك؟
3: هناك منافسة بين الممالك الثلاثة. طبعا كل مملكة لها فترة ازدهار وفترة انحطاط. كما ذكره الأستاذ قبل قليل، المملكة الأولى كانت كانم، ثم بعد ذلك توسعت إلى بورنو وسميت بعد ذلك بكانم بورنو، فكانت واسعة جدا. فهي حكمت تقريبا جميع ما من الأراضي التي حكم فيها وداي وباقرمي فيما بعد. فنعتبر أنه طبعا هي أسست، هي الأولى ومكثت عدة قرون، ثم أسست باقرمي فيما بعد في القرن السادس عشر، ووداي لم تؤسس إلا في القرن الثامن عشر السابع عشر. فهذه الفترات تمثل ازدهار كل واحدة منهم. لكن في الأخير، في البداية كانت كانم هي الأقوى، لكن في الأخير يعني في نهاية القرن التاسع عشر، أي فترة قليلة من وصول الاستعمار الفرنسي، فكانت وداي هي الأقوى واستوعبت جزء من كانم و انتصرت على باقرمي وضمت بعض أراضيه إليها. فهذه المناسبة في نفس الأراضي، وكانت لها إدارات متماثلة، حتى أنه في آخر القرن التاسع عشر لما وصل الاستعمار الفرنسي في إفريقيا، أي بعد مؤتمر برلين حيث قسمت الأراضي الإفريقية بين كبار الدول الأوروبية، فوداي كانت هي الأقوى. وفي خلال الحرب ضد الاستعمار فكانت هي التي كان لها دور كبير في المقاومة ضد الاستعمار. ولا ننسى طبعا تواجد قوة أخرى هي قوة رابح فضل الله الذي جاء من الشرق، لا نقول من السودان لأن في ذلك الوقت جاء من هناك، وأراد أيضا أن يؤسس مملكة
0: نعم
3: في هذه
0: معنا طبعا أيضا في هذه الحلقة الخاصة البروفيسور إبراهيم بورما. بما أن الدكتور محمد صالح يعقوب ذكر رابح ومجاه هنا إلى هذه المنطقة، دائما نطرح الممالك الموجودة في هذه المنطقة أيضا متنافسة فيما بينها، وجاء رابح أيضا، ولماذا رابح لم ينضم مع هذه الممالك أو يتفق معها، مع أنه يدعي بأنه يحكم بالإسلام ويريد أن ينشئ دولة إسلامية، بما أن الممالك الموجودة هي ممالك إسلامية، لماذا هو قادم وبالتالي تحصل خلافات معه ومع الممالك الإسلامية الموجودة؟
4: نعم، في حقيقة الأمر أن رابح بن فضل الله هو وصل إلى هذه المنطقة، الهدف الأساسي من وصوله إلى هذه المنطقة يريد أن يشكل هو بنفسه دولة إسلامية أو إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف. وهنا طبعا يعني تاريخيا أنه أخطأ في هذا المشروع خطأ فادحا، على أن هناك ممالك إسلامية موجودة، هذه الممالك الإسلامية موجودة هي التي كانت يعني كانت قوة في تلك الفترة، كان أراضيها واسعة من الشمال إلى الجنوب، والداي التي كانت يعني أبرز السلطنات التي كان لها الدور الريادي، باقرمي هي الأخرى، كل هذه يعني تعمل في إطار توسيع نشر الدعوة الإسلامية، الثقافة الإسلامية العربية وغيرها من الأهداف، تثبيتا لهذه المنطقة، وكل له حدوده وكل له أهدافه وأعماله. لكن رغم ذلك أنه إفريقي الأصل ووصل من الشرق، لكنه غزا هذه الممالك، فلذلك هذا الغزو يعني أثبتت الدراسات التاريخية جزء كبير منها على أنه بنفسه يريد أن يشكل دولة أو إمبراطورية، وبالتالي بدلا من أن يكون سبب في التطور ويحمي هذه الممالك من خلال القوة الكبيرة التي وصل بها هذه المنطقة، صار يعني عكس ذلك من حيث مشروعه الذي جاء به في هذا الجانب، فبالتالي بدأ المحاربة يمينا شمالا، حتى يعني ذكر بعض المؤرخون على أنه من الأسباب الأساسية التي أوصل الجنس الأوروبي أو الأوروبيين إلى هذه المنطقة اللي هو مشروع رابح، بعد أن هجم هجمات شرسة أكبرها هجمة يعني مملكة باقرمي التي استولى حتى على عاصمتها، وكان هناك حرب شرسة جدا في هذه المنطقة، مما أدى إلى استنجاد سلطان باقرمي عبد الرحمن قورن بالأمير جانسي الذي كان متواجدا في داركوتي.
0: إن شاء الله نأتي في هذا الموضوع، نعود إلى دكتور عثمان أحمد عثمان. طبعا لازلنا نتحدث عن دخول الاستعمار، ما هي الدوافع التي جعلت فرنسا تتجه إلى تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى، وددت قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أعرج قليلا إلى مسألة رابح، باعتبار أنه من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إسقاط الأراضي التشادية بيد الاحتلال الفرنسي.
0: سنأتي هذا نعم بعد نعم الإجابة نعم على نعم أو, نعم أو, أو تأتي إلى رابح.
2: نعم يعني مساهمة بسيطة بين قوسين. رابح هو شخصية قامضة جدا وأهدافه قامضة جدا، تحتاج إلى المزيد من البحث، باعتبار أن هناك أستاذا بروفيسورا وهو الآن أعتقد رئيس جامعة اسطنبول يسمى أحمد كافاس، كتب كتابا عن جذور العلاقات التركية التشادية، وتحدث عن أن الدولة العثمانية بعدما خسرت الكثير من الأراضي في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا لصالح الإمبراطوريات الأوروبية، غيرت فلسفتها لكي تتجه إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وكانت لها طلائع عسكرية وصلت إلى إلى حوالي الحدود الرابطة بين كانم وبين وداي، لكي يصل ويسبق العثمانيون القوات الأوروبية الأخرى. فرابح كان يعمل، وذكرت المصادر بأنه ولد يتيما فتبناه الزبير باشا تاجر الرقيق التركي، ونشأ حتى بعض المصادر سمته رابح الزبير باشا، أقليته أقلية تتماشى مع الدولة العثمانية نعم. التي أصبحت رجل أوروبا المريض. فلما جاء الإنجليز في مصر ودخل رابح الجيش ثم فصل منه وحدثت خلافات بسبب تجارة الرقيق بين الإنجليز وبين الزبير باشا، وجاءت قوة لكي تمسك بالإدارة التي تدير تجارة الرقيق، فر رابح بألف مقاتل إلى أوبانغشاري. يعني هو فر كتاجر رقيق وليس كسياسي يريد أن يحكم. إذا أراد أن يحكم ويعلن الجهاد، لماذا لا يعلنه في دولته التي نشأ فيها وهي التي أصبحت الآن جنوب مصر، التي أصبحت الآن السودان؟ عليه أن يبدأ بالاستعمار هنا، لأن الإنجليز هم أيضا استعمار. فلما جاء إلى هذه الممالك التشادية جاء ليؤمن طريق تجارة الرقيق أو لكي ينفذ مشروعا عثمانيا تركيا كان مرصودا لكي يتوسع الأتراك فيما بعد في هذه المنطقة. فإن لم يأتي الفرنسيون ولا الإنجليز سيأتي العثمانيون حتما بسبب وجود رابح. إجابة إلى سؤالك الذي ذكرته الأسباب التي جعلت فرنسا تأتي إلى تشاد، ذكرت بأن فرنسا تريد أن تربط مستعمراتها في قلب أفريقيا بالجزائر التي اعتبرتها أراضي فرنسية لكي تحل مشكلتها السكانية الكثيفة. وفرنسا هي دولة أوروبية في داخل أوروبا تعتبر كبيرة، ولكن جغرافية يمكن أن نقول بأن فرنسا بلد ضيق فيه عدد كبير من السكان، المياه المحيطة بها غالبا مياه مالحة، وتوجد فيها مرتفعات جبلية، إذن هي تحتاج إلى أراضي واسعة، وحدثت فيها ثورة صناعية تحتاج إلى الموارد الأولية. هذه الموارد الأولية لا توجد في داخل فرنسا ولا تستطيع أن تأخذها من الأراضي الأخرى التي وقعت تحت سيطرة البريطانيين وغيرهم من الأوروبيين. فلذا اتجهت إلى غرب أفريقيا وتمددت اجتماعيا في الجزائر، وأرادت أن تقطع الطريق أمام القوى الأوروبية الأخرى وهي الإنجليز والألمان والإيطاليان لكي يكون هناك طريق يربط مستعمراتها في الغرب بمستعمراتها بشمال أفريقيا. بعد ذلك تبين لها من خلال كتابات الرحالة والمستكشفين بأن السودان الأوسط وخاصة الممالك التشادية فيها خيرات كثيرة جدا لا تقل عن الخيرات الموجودة في شمال أفريقيا أو في غرب أفريقيا، فقررت أن تظل وأن تستمر في السيطرة على هذه الأرض تلبية لاحتياجاتها. فلذا قررت أن تبدأ بزراعة القطن في جنوب تشاد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد صالح يعقوب. هل هناك إضافة فيما يتعلق بدوافع فرنسا لاستعمار تشاد؟
3: دوافع فرنسا لاستعمار تشاد تدخل في إطار الثورة التي قامت في أوروبا، وهذه الثورة التجارية وما أشبه ذلك دعت الأوروبيين أن يرسلوا مستكشفين في جميع أنحاء إفريقيا، وكل واحد يريد أن يجد معلومات عن ثروات هذه الأماكن. فلما تجمعوا في برلين في أواخر 1884 وبداية 1885 فتجمعوا لتقسيم هذه الأراضي دون التشاجر فيما بينهم. فطبعا في هذا المؤتمر خصصوا لفرنسا مثلا أراضي بين السنغال يعني بين داكار إلى حوض تشاد، أنا ذاك تكلمون عن حوض تشاد، وأيضا تريد كان أنا ذاك إنجلترا أن تربط بين جنوب إفريقيا ومصر مرة بالسودان، حتى أنه حصلت مشاجرات في فاشودة في السودان الحالي. فكل واحد من المستعمرين له استراتيجيه جيته على ما يعتبره أراضي فيها خيرات مهمة جداً.
0: نأتي إلى هذا بالتفاصيل مع البروف إبراهيم برمى أحمد. طبعا تحدثوا لنا عن دوافع فرنسا لاستعمار تشاد وكذا، هل واجهت في فرنسا مقاومة ملموسة عندما أرادت أن تحتل الأراضي التشادية؟
4: طبعا بطبيعة الحال أنه يعني فرنسا أو الفرنسيين أو الجنس الأوروبي عندما دخل هذه المنطقة لم تستقبله المجتمعات في تلك الفترة، بل إنما استقبلته بأنه جنس أبيض أراد أن يخرجها من النور إلى الظلمات، وبالتالي كان الاستقبال استقبالا غير محمود. إذن صار هناك اشتباك وانصدام بين الأوروبيين أو الفرنسيين بصورة عامة مع المجتمع في تلك الفترة، وبالتالي ظهر ما يسمى بالمقاومة أو النضال الوطني. إذن النضال اللي هي جهود بذلت من أجل صد هذه الهجمة الشرسة أو هذا الهجوم الخارجي الذي أراد أن يحتل من خلال هذه الدوافع. طبعا تريد فرنسا أن تحتل هذه الأراضي، أن تضع يدها في الجانب الاقتصادي، يكون لها دور اجتماعي من حيث نشر الثقافة، يكون لها قيادة إدارية سياسية حقيقية في هذه المنطقة. إذن المجتمع في تلك الفترة الذي كان موزعا على هذه الممالك التي ذكرناها لم يرضى بهذا.
0: طبعا بروف، فرنسا واجهت عدة جبهات مقاومة، من هو أول من تصدى لمقاومة فرنسا أثناء احتلالها؟
4: هو في حقيقة الأمر أن الرابع هو أول من تصدى،
0: نعم،
4: نسبة لأن سلطان باكرمي هو الذي استنجد به أميل جانتي اللي هو مدير البعثة الفرنسية في تلك المنطقة، وبالتالي واجهت البعثة الفرنسية ضد رابح في تلك الفترة، فصار هناك حرب شرسة جدا حتى مقتله في عام 1900.
0: هل كان رابح يدافع عن الأراضي التشادية المتواجدة هنا كممالك أو كذا أو أراضي تشادية، أم أنه يدافع عن نفسه أو عن أمبروطوريته؟
4: يدافع على أن هذه الممالك وكأنه ملكا له
0: كلها، قبل حتى التي قبل أن يحتلها،
4: حتى التي قبل أن يحتلها، لأنه هو يعني فرض نفسه كقوة في تلك الفترة. وفعلا أنه من حيث التوازن في العدة والعتاد في تلك الفترة أن رابح أكثر قوة من الممالك تلك، حتى من حيث الاستراتيجية الحربية وغيرها. فجاءت هذه القوة الخارجية التي كانت أكثر منه شراسة في الحرب وفي مسألة الاحتلال، فبالتالي انصدموا حتى كانت هناك الحروب المستمرة وهذه الصراعات المستمرة أدت إلى مقتله في كسر عام 1922. إذن في حقيقة الأمر أن الجهود بذلت من خلال المجتمع من غير رابح، العلماء، رجال الدين، المزارعين، كل فئات المجتمع وقفت، كانت سدا منيعا أمام هذا الزحف الفرنسي. فلذلك كانت هناك المقاومة، كانت مقاومة وطنية بما فيهم يعني الجنوبيين بصورة عامة وليس المسلمين لوحدهم. لذلك كانت يعني كانت النهضة أو كانت البداية الدفاع عن الوطن.
0: نعم، شكرا بروف. دكتور عثمان أحمد عثمان، هل هناك ما يذكر بأن مملكة باقرمي قد قاومت المستعمر الفرنسي، أم أن اشتباك القوات الفرنسية مع رابح وهو العدو اللدود لمملكة باقرمي جعلها بأن تكون موقف الحياد أو تقف بجانب الفرنسيين؟
2: هو الساحة السياسية والأمنية في تلك الفترة تحتاج إلى وقفة وإلى تحليل. أول نقطة يجب أن نعود إليها هي أن سلطان غوران، عبد الرحمن غوران، حينما وقع الاتفاقية مع الفرنسيين مع إيميل جانتي، هو لم يكن في عاصمته ماسينيا، بل كانت عاصمته محتلة من قبل قوة أجنبية مثلها رابح، وأيضا العاصمة الثانية أيضا محتلة. هو كان شبه لاجئ في على أطراف دولته، فلذا كان مضطرا لكي يوقع اتفاقية مع أي قوة كانت حتى يعود إلى عرشه. وحتى الآن نحن نبحث عن نص الاتفاقية المكتوب مع الفرنسيين ولكن لم نجده حتى الآن. سألنا سلطان باقرمي حتى هو قال بأنه غير مسموع. إذن ربما احتوى هذه الاتفاقية بأن تحارب فرنسا رابح وبعد الانتصار يعد هو سلطانا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن باقرمي حينما سقطت عاصمتها سقطت العاصمة السياسية، أما الحواضن والإدارات الأهلية التي كانت موجودة وقت ذاك هي لم تكن موافقة على دخول رابح، وأيضا لم تكن موافقة على دخول الاستعمار الفرنسي. فلذا نظم سكان باقرمي أنفسهم على شكل تجمعات عسكرية. هناك مقاومات في شارع الأوساط، مقاومات في لوغون، مقاومات أيضا في ما يعرف الآن بمايو كيبي، في مايو دالا. كل أراضي باقرمي التي انتشرت فيها تجمعات منظمة كما يسمى الآن بالسلطنات والشيف ديتير والولاة، نظمت أنفسها وحاربت التدخل الفرنسي.
0: نعم، شكرا دكتور محمد صالح يعقوب. لماذا لم تبدأ بقية المقاومات من قبل الأطراف الأخرى، الممالك الأخرى، إلا بعد مقتل رابح؟
3: طبعا جاء الاستعمار الفرنسي بالنسبة لوداي جاء من الغرب، فعندنا سلطان الددمرة الذي جاء في السلطة سنة 1902، وكان منافسه أخيه أصيل، آدم أصيل. فلما سيطر الددمرة على الحكم وآدم أصيل سمع بأن الفرنسيين سيأتوا، فعلى حسب مصلحتي ظن بأن هناك له سيلقى مساعدة من أي قوة تأتي لي يرجع
0: ويستولي
3: على السلطة. فطبعا دي بالنسبة للأوروبيين هذه ترجع إلى فرنسا، حتى يعني لو كان أصيل ما تدخل في الأمر ده هم بيجوا في المناطق، حتى لو كان ما يعني يجوا في الأراضي الوداوية لأنهم يعتبرونها جزء من الأراضي التي ترجع لهم على حسب الاتفاقية التي بين الأوروبيين التي عقدت في برلين سنة 1884-85.
0: هل استبصلت وداي في مقاومتها للجيش الفرنسي أثناء توجهها؟
3: طبعا بدأت التوجه، طبعا وداي كانت أوسع من هذا من الوداي الحالي.
0: نعم.
3: كانت حتى في أطراف البطحة والمشاجرات الأولى بدأت في البطحة وكذا، وتواصلت حتى 1909 وسقطت مدينة أبشة سنة 1909 في يونيو 2 يونيو 1909 وفر ددمرة. وطبعا هذا حتى اسمه ما كان زمان ما اسمه ددمرة، اسمه محمد صالح.
0: نعم.
3: ولكن تمركز في مرة وكان مقاومة كبيرة جدا كالأسد، فسموه أسد مرة.
0: نعم.
3: ده اللي كان
0: بروف إبراهيم، لديك إضافة في هذا المجال فيما يتعلق بمقاومة ددمرة؟ طبعا نعود إلى دكتور محمد صالح يعقوب. طبعا إذن المقاومة تمت، ومع ذلك القوات الفرنسية استطاعت أن تحتل مدينة أبشة،
3: فواصل المقاومة وصل ددمرة المقاومة.
0: نعم.
3: وبعد ذلك بمساعدة سلاطين المساليد.
0: نعم.
3: منهم تاج الدين وكذا، وطبعا هناك كانت حروب مشاجرات مهمة جدا، وقتلوها عدد كبير من الفرنسيين. كان دايرين واحد اسمه فيه جانشيش، كان المفروض أبشة تسمى باسمه، ولكن لأسباب أخرى لم يأتي هذا الاسم.
0: نعم.
3: ومدفونين حتى الآن في
0: مقابر
3: في أبش، مقابر الفرنسيين موجود في أبش. نعم. مول وفي جاشوش وكابتن آخر.
0: نعم.
3: وآخرين.
0: نعم. طبعا يعني احتلت مدينة أبشة واستولت القوات الفرنسية عليها، ونصب السلطان عصيل كسلطانا. كم مكث في السلطة؟
3: 3 سنوات.
0: لماذا قصر هذه المدة؟
3: لأنه لم يقبله الشعب. فطبعا لما يخطوك سلطان فلابد أن تكون بمقدرة على تنفيذ إرادة المستعمر. فلم يحظى بشعبية تمنحه تنفيذ ما يريده المستعمر، فتخلوا عنه لأن لا فائدة له.
5: الفرنسيين هم الذين تخلوا عنه
3: وتخلوا عن السلطنة أيضا من 1912 إلى 23 سنة، وبعد ذلك رجعوا السلطنة من جديد وأدوها
5: بعد تخليهم عنه. هل مكث في أبشة أم غادر؟
3: لا غادر أبشة وسجنوه حتى توفي في في في في فرلامي، وبعد سنوات أعيد جثمانه إلى أبشة ثم إلى وهرة ودفنوه خارج المقبرة
5: السلطانية.
3: لأنه اعتبروا عميل خدع الشعب. تجد المقبرة وهو دفنوه خارج هذه.
5: دكتور، هل لديكم إضافة دكتور عثمان؟
2: مسألة توجه الفرنسيين إلى وداي، فرنسا كبقية القوى الأوروبية الأخرى أرسلت رحالة
3: مستكشفين.
2: نعم مستكشفين. وأيضا اهتمت بوداي وكانت تتخوف من وداي حينما سمعت عنها علاقاتها الخارجية وقوتها الداخلية وتنظيمها الإداري والعلماء الذين يوجدون فيها. فلما احتلت شمال أفريقيا، هذه المعلومة تذكر للتاريخ، نحن نذكر كثيرا ابن عمر التونسي على أساس أنه رحالة مسلم جاء يبحث عن والده وكذا، ولكن في واقع الأمر أن رحلة ابن عمر التونسي قد وفرت للاستخبارات الفرنسية وللدولة الفرنسية معلومات كافية عن وداي،
3: ونختقال أيضا.
2: فالتونسي على يعني على للمعلومة هو مذكراته كتبها بالعربية، لكنها لم تنشر إلا بالفرنسي. أول مرة نشرت باللغة
5: الفرنسية، بعد ذلك ترجمت إلى العربية.
2: مما يعني بأن فرنسا هي التي بعثته. لماذا؟ لأن وداي كانت قوية جدا ولديها استخبارات، وجاء هناك رحالة آخرون بيض وتعرضوا لمضايقات، فلذا أرسلت رجل مسلم عربي حتى تجمع كل هذه المعلومات. فالطريقة التي اختارتها القوات الفرنسية لتأتي إلى أبشة نفس الطريقة التي جاء بها ابن عمر التونسي جاء إلى إلى إلى سلطان البلالة، نفس الطريقة التي دخل بها

0: المقاوم ضد مرة بعد الهزيمة.
1: بعد الهزيمة طبعا نقل إلى استسلم ونقل إلى فوتلامي ونصبوا مكانه أصيل الذي مكث 3 سنوات، وبعد ذلك حذفوا السلطنة لمدة 23 سنة. وفي هذه الفترة حصلت أشياء مهمة جدا، ولا سيما سنة 1917. طبعا المواصلة المقاومة العسكرية انتهت، لكن المقاومة الثقافية والدينية تواصلت. حتى 1917 رفض الناس إدخال أبنائهم إلى المدارس، رفضوا إدخال أبنائهم إلى الجيش الفرنسي، رفضوا المعاملة مع الإدارة الفرنسية. فظن الفرنسيون أن العلماء هم الذين كانوا يحرضون الشعب ضدهم. هذا ما أدى إلى مذبحة الكوكب، أي مذبحة 1917، حيث قتل عدد كبير من العلماء الذين كانوا يوعون الشعب ضد الاستعمار الفرنسي.
0: نعم. وبعد ذلك يعني عاش هنا في مدينة فرلامي. كيف
1: عاش في مدينة فرلامي؟ ووضوه إلى اللاي في جنوب البلاد، وتوفي فيما بعد في فرلامي، ونقلوه في أو أبشة ووارة، حيث دفن مع رجال الأعدادي.
0: نعم، شكرا. طبعا دكتور إبراهيم، هل هناك بعد أن فرغنا من المقاومة في وداي بقية المقاومات كيف استمرت ضد القوات الفرنسية؟
2: يعني المقاومة هي في حقيقة الأمر ليست في وداي لوحدها، بل إنه نعم. هناك مقاومة
0: نعم.
2: في كانم وفي شمال كانم، شمال تشاد، اللي هو مقاومة الحركة السنوسية، وليس هناك فقط، بل إنما كذلك هناك مقاومة في جنوب تشاد،
0: نعم.
2: جنوب البلاد. فالمقاومات يعني هي مختلفة من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان، وحسب المجتمعات وحسب الزعامات التقليدية المتواجدة في تلك المنطقة. فنذكر مثلا المقاومة الثانوسية في شمال تشاد. هذه المقاومة طبعا أسست من قبل زعيمها محمد علي السنوسي، وهو شيخ ليبي، جاءوا من منطلق أنهم كان لهم دور ريادي ضد الاستعمار الإيطالي أو دخول الإيطاليين في ليبيا. فمن خلال العلاقات والتأثير والتأثر بين المجتمع في شمال تشاد في تلك الفترة، صار هناك دور ريادي لهذه الحركة، مما أدى إلى إيه؟ أدى إلى مقاومة الفرنسيين حتى لا يصلوا إلى هذه المنطقة. لكن نحن نعلم أن الاتفاقيات التي كانت يعني كانت بين الدول الكبرى في تلك الفترة، وهي إيطاليا وفرنسا، أسهمت في قمع مثل هذه المقاومات، بالذات الحركة السنوسية، مما أدى إلى توزيع هذه الأراضي، و أن هناك يعني معلومات الحديثة
3: عن عاصمته، ويبحث عن كل السبل لكي يعود إلى العرش مرة أخرى، وبين شعب منظم يعيش في الأمر الواقع. هذا الشعب الذي نظم نفسه.
0: نماذج مقاومة باكرمي.
3: من نماذج مقاومة باكرمي قبائل قبائل العصارة في الشعر الأوسط.
0: نعم.
3: وأيضا قبائل المندا.
0: نعم. كل يعني كل المساعات هذه كانت تابعة لي.
3: نعم. لباكرمي.
0: لباكرمي نعم.
3: كل هذه القبائل والقبائل الأخرى من القلي وغيرها.
0: والداي.
3: كل قبيلة نظمت نفسها على شكل جيش. وهناك رسائل كتبها الفرنسيون كعمليات أو رسائل استخباراتية يحذرون القوات التي كانت تمشي على الأقدام على المشاة على ألا يدخلوا منطقة القبيلة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية، لأنها شرسة جدا. وحتى مايوكيبي قبائل المندم وقبائل الماسا نظمت أنفسها وقاتلت قتالا عنيفا، قاتلت الاستعمار. فلذا لغاية العام 1940 كانت المعارك والاشتباكات

0: وإن كانت متنوعة أو متدنية كانت موجودة. لم ينعم الفرنسيون بالاستقرار الكامل طوال هذه الفترة في وداي
1: حتى طلعوا قرار ذكره أسس الأراضي التشادية كلها في الأوراق في الأوراق.
2: نعم.
1: ولكن المقاومة تواصلت في أماكن شتى في شرق البلاد وشمال البلاد، لأن المقاومة متواصلة في الشرق مع احتلال الإنجليزيين لدارفور.
2: نعم. شكرا بروف إبراهيم بورما. طبعا استطاعت فرنسا أن تخضي الأراضي التشادية وتخضي بقية الممالك وأيضا جبهات المقاومة وأيضا الأراضي التشادية خاضئة لفرنسا، كيف أدارتها قبل الاستقلال؟
3: هي في حقيقة الأمر أن الإدارة الفرنسية كانت إدارة يعني غير محمودة بالمعنى العام، أنها يعني استخدمت القمع والقهر البعد والتفرقة بين المجتمع، وبصورة عامة أنهم استخدموا مسألة سياسة فرق تسود. فهناك العديد من الوسائل التي استخدمتها في تلك الفترة حتى لا يجتمع المقاومون أو أفراد المجتمع الذين يحاربون من هنا وهناك للمرة الثانية أو الثالثة، ولذلك هذا الأسلوب يعني نجحوا فيه في إيه؟ في إبعاد في إبعاد وتفتيت المجتمع. فلذلك قضوا على المقاومة بصورة كاملة، قضوا على المقاومة بصورة كاملة رغم أن هناك مناشات من هنا وهناك، هكذا استطاعوا أن يديروا هذه المنطقة بصورة قوية وبصورة قمعية.
2: نعم.
3: إذن إدارة فرنسا للدولة التشادية كانت يعني إدارة قوية جدا. لماذا؟ لأن المجتمع الإفريقي كله في تلك الفترة خاصة الأراضي التي دخلتها فرنسا في دول غرب إفريقيا وغيرها لم يجدوا مقاومة مثل مقاومة به السكان السودان الأوسط أو المجتمع التشادي حديثا. لذلك ركزوا على العديد من المؤسسات التي أداروا فيها هذا المجتمع، حيث أنهم ركزوا في مسألة الملفات الداخلية بصورة قوية، الملفات الخارجية، الجانب العسكري وغيرها من القطاع التعليم، الصحة، هكذا أثروا بصورة مباشرة. وبالتالي يعني الهدف اللي هو إساءة هذا المجتمع.
2: نعم.
3: وعدم تركه أن يرفع رأسه أو بنهضة وتطور.
2: نعم.
3: لذلك هذا ما أفهم بصورة كبيرة جدا في إرادة المجتمع التشادي وفرضوا فيه الثقافة.
2: نعم.
3: الثقافات المختلفة وهي الثقافة الغربية.
2: شكرا دكتور محمد صالح يعقوب. طبعا نحن نتحدث عن إدارة فرنسا لتشاد بعد أن خضعت لها، طبعا حتى متى أذنت فرنسا للتشاديين بممارسة السياسة؟
1: طبعا بعد السيطرة على الأراضي، أول حاجة فلنرجع إلى هدف الاستعمار. زي ما يقوله شخص، هناك ثلاثة أفعال بالفرنسي يقول 3M: ميليتير، مارشان، ميسيونير. يعني العساكر لما انتهوا من دوره يجي دور التجار عشان سياسيا اقتصاديا يسيطروا على الخيرات البلاد، وثم ثانيا يجيبوا المسيحية
2: مبشرين
1: للمبشرين الثلاثة. فاقتصاديا قبل الاستعمار كانت التجارة بين شمال وجنوب الصحراء. أول حاجة قطعوا هذا الطريق، لأنه المستعمرة اللي كانت تتواجد في شمال تشاد هي ليبيا، وليبيا مستعمرة إيطالية، فلا بد يمنعوا السلع الإيطالية أن تباع في مناطقهم. فوجهوا الأراضي التشادية نحو برازافيل. برازافيل هي التي كانت عاصمتنا الإقليمية. وحتى في الستينات كان شركة اسمها SKN، يعني الشركة التجارية، شركة التجارية لكويلو نياري، يعني الصلع كلها بتجينا بواسطة اسمه شنو كونغو،
2: نعم،
1: وبتمر بأوبانجيشاري، وقت ذاك ما اسمه اس اسمه أوبانجيشاري، وبتجينا. حتى لما بعدين دخلوا زراعة القطن أيضا بنفس الطريق، أولا قطع الطريق الصحراء فيما يخص، ودينيا أيضا تواصلت المقاومة، لأنه الناس كان في وداي وفي أماكن أخرى هويتهم مسلمين. فلا يعني عندنا حتى في الستينات لما نحن دخلنا في المدرسة كان الناس بيقول لنا يا المسيك جنة قريب، يا المدرسة النار حرس.
2: دي كم مين اللي عطيته واحد
1: عشان كده حتى واحد لما يدخلوا المدرسة يقول أنا والدي داير يدخلني في النار. دي ذات النوع من المقاومة
2: النفسية
1: عشان تكون ضد الاستعمار. وقبل الاشتغال ما يجي في دار الوداي مثلا، المستكشفين اللي جوا بعض منهم كان يعني انتهوا منهم، لأنه الزول الأبيض ده أكتر كده بمثل الدين المسيحي.
2: نعم. دكتور، على عجالة بداية ممارسة العمل السياسي من قبل الأحزاب السياسية،
1: وطبعا إداريا كان الإدارة المباشرة. مثلا في وداي أول حاجة حذفوا السلطان حذفوا، والهيكل الإداري اللي كان تكلم عنه الدكتور، يعني الكماكل والعقاد عقدة كلها فككوها ودخلوا ما سموها بالكانتون. الكانتون دي أصل الناس حسبوا شيء تقليدي، لا دخلوا هم الفرنسيين عشان يفككوا المجتمع ويقول إدارة مصغرة تحت الكوماندا، يعني هو كداك يعني بدل السوبريفي عشان يسيطروا على الشعب. هذه
2: نعم.
1: إداريا. وتكلمت عن السيطرة الاقتصادية، أي تحويل توجيه التجارة.
2: نعم.
1: وإدخال طبعا المدارس. نعم. الفرنسية وكذا كذا، يعني نعم. أشياء كثيرة.
2: شكرا دكتور عثمان، حدثنا ما هي الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها
0: هو
2: في خلال الاستعمار.
0: من أكبر الأخطاء التي ورثناها من الفترة الاستعمارية في فترة الأربعينيات والخمسينات هي أن السلطات الاستعمارية الفرنسية، ومعلوم بأن فرنسا حينما أعلنت مستعمرة تشاد ضمتها إلى مستعمراتها لفرنسا ما وراء البحار، لكن بعد مشاركة تشاد في الحرب العالمية الثانية ومكافأة الجنرال ديغول للمستعمرات الفرنسية خاصة في مؤتمر برازافيل في العام 1944، بعد ذلك ظهرت توجهات فرنسية جديدة. هذه التوجهات الجديدة منها أن يؤسس قانون جديد يشمل المستعمرات، فتشاد بدلا ما كانت مستعمرة لفرنسا من وراء البحار، بعد سنتين من مؤتمر برازافيل وخاصة في العام 1946 أصبحت ضمن الاتحاد الفرنسي، واستمر ذلك حتى العام 1958. فمن أكبر الأخطاء التي بدأنا بها أن الفرنسيين حينما فتحوا حرية تأسيس الأحزاب السياسية ودخول الحياة السياسية وأن يفكر النخب في عملية تسيير شؤون الدولة، نقلوا تجاربهم السياسية في داخل فرنسا إلى المستعمرات، وربطوا هذه الأحزاب الجديدة بالأحزاب الفرنسية في فرنسا الأم. والأمر من ذلك أن لكل استعمار أدوات ونخب وإداريين تستخدمهم. استخدمت الإداريين الذين جلبتهم من أراضي غوادلوب من قد استخدمتهم في الحياة السياسية، حتى الفرنسيين استخدمتهم في الحياة السياسية في داخل المستعمرة، لم تحترم اللحمة الوطنية لداخل هذه المستعمرات. فنتيجة لوعود ديغول بالسماح بدخول الأحزاب السياسية، تم تأسيس حزب يسمى الحزب التقدم التشادي.
2: نعم.
0: هو بيبي وأخيرا سمي بيبي بي تي إرديا بزعامة ليزات. وأيضا تم تأسيس حزب يو إن تي محمد أبا وحزب يو دي تي عربي الجوني سنة 45 58 آي إس تي سنة 50. كل هذه الأحزاب تأسست ولكنها مربوطة بالأحزاب الفرنسية في فرنسا الأم. فحتى الأحزاب الاشتراكية الفرنسية وجدت هنا في المستعمرات الفرنسية. فلذا
1: بالنسبة لهذا الموضوع، طبعا سنة 46 لما أسس الاتحاد الفرنسي اللي فيه فرنسا ومستعمراتها، طبعا هناك ناخبين جدد يؤثروا في الانتخابات، الانتخاب مثلا رئيس الجمهورية وكده. فالأحزاب السياسية اللي موجودة في باريس في فرنسا فتحت فروع في مستعمراتها. ده في البداية، يعني حتى الاستفتاء 1958 حتى فكروا في تشاد، لكن حتى ذلك الحين
2: موجودين هنا لكن مرتبطين مع الأحزاب.
1: عشان كده كان في وزراء من أصل إفريقي وكان اسمه شنو،
2: زي كابريال ليزيت دول من
1: محلات
2: أخرى،
1: نواب نواب من مثلا تلقى واحد اسمه بشير سو كان يعني نائب في البرلمان الفرنسي، وفايد بويني كان وزير في الإدارة المركزية في فرنسا.
2: يعني حتى كان قبل الاستقلال في أراضي فرنسا ما وراء البحار.
1: أيوة ما كانت يعني وكذاك ما فكروا في الاستقلال.
3: هي دكتور بصورة عامة بداية الحياة السياسية كانت مضطربة وغير دقيقة، فلذلك فرنسا يعني كانت تعتمد على محورين أساسيين. المحور الأول اللي هو خلق هيئات تمثيلية، فلذلك يعني
2: نعم.
3: بناء على هذه
2: الاستقلال كيف تم إعلان استقلال جمهورية استقلال مباشرة
3: في 11 أغسطس تم بعث بعثة برئاسة أحد الوزراء اسمه أندريو ماليرو من قبل الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية في تلك الفترة، أرسله إلى الدولة التشادية لكي يكون إقليم تشاد متميز أو مستقل فيه وينفك عن ارتباطه بالرابطة الفرنسية أو البرنامج أو المشروع الفرنسي بشكل عام. فلذلك في ليلة 11 أغسطس التقى مع الرئيس فرانسوا تامبلباي وتم تنظيم احتفال كبير في هذا الجانب، وقرئ الخطاب الذي قرأه أندريا ماليرو أدى السلطة بصورة سياسية، وهو هذا ما نسميه بالمسار السياسي للاستقلال، أدى السلطة السياسية والإدارية وفي كل المجالات لأن تكون تشاد مستقلة بعد أن كانت جمهورية في عام 1958 والمراحل التي يعني كثيرة في هذا الجانب. خلاص في هذه الليلة أعلن الاستقلال عبر هذا الخطاب، فلذلك تم استقبال هذا الخطاب من قبل فرانسوا تامبلباي، وهو كذلك يعني ذكر خطابه، وتم استقبال هذا الخطاب ب 12 طلقة، فلذلك 12 طلقة مدفعية هذه حتى الآن مستمرة في هذا الجانب. فأعلن الاستقلال، لكن هذا الاستقلال ربط بالعديد من
2: الاتفاقيات
3: التي يعني تؤكد على أن الدولتين يجب أن يتعاونا ويستمر في المشاريع التنموية وغيرها من المجالات. لماذا؟ لأن الدولة التشادية ما زالت بكر وتحتاج إلى وقوف.
2: شكرا،
3: لذلك تم إعلان الاستقلال.
2: شكرا جزيلا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد، شكرا جزيلا للدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا نشكر الدكتور محمد صالح يعقوب على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها في هذه الحلقة الخاصة تتعلق بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد، وقد تطرقنا في خلال هذه هذه الحلقة إلى مختلف المراحل التي مرت بها تشاد منذ بداية دخول الاستعمار وأيضا المقاومة إلى الفترة الانتقالية التي سبقت الاستقلال، وأخيرا وصلنا إلى مرحلة الاستقلال الذي نعيش الآن ذكراه 66. نشكركم على حسن متابعتكم أعزائنا المستمعين لهذه الحلقة الخاصة، في تقديمها عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل شويكي الفريد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تاني رادو مولد جوخ لبرغو دفينا غادي في تشاتي غادي في لينا سي دوريام كيبيك انجلو في دون بون روغ جيجي غالما هو باريامي كاي مولد في تلمي تشابي غالما مولكو هوديك جامين تاني كاي غادي في لينا منا كاي نهما لبار فيدي فون مسانا فيدي سما موسيقو لديكلين في غوليال تا خير مقدان دلان شوش تيغان جيمي تشوك في غابريال كاي انتغلو مهم يوم لونا سيما كاف مالي غادي تشات كاي كاي نهتي فاتيمي كاتشا مالاتو لو كنت ولم داني اجوك لا برم دفيكي كاني كي نيغ ما انت لن تقتق نلا من انوش جابرو مول كورون لن في لو فين ديا كي كي دباني كي سمين نون قفي اين جان لا مساء قيني لا خون فون مساء قول دي دفان تيكي نون قفي كاين كي نور دلين لا انا انجوك دون مي شوفو غابريال دل نون لا دقارا قينا مون كاين انا باقلوم دفيكي نيكي سمسان نون قفي غابريال كانت ولم غيو

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كراديكات إستر بينه. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصرو برخزال في لارجو مكانم. ده أنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برتان دانا كذي كيدونو كذي كامدي مرندا. تكنيسيا ودور غريدة سامفيل كي كان شكر تروب.

Sao così de que como esto fue seis sí es carra de chat este turgene de que de gran madre con la barata andando que yo que me den en que yo que me den en la credia san fin chicana chocurtur ang de mirduru cabin técnic de achangana mahmud gasra caer mikura de achangana caer sale mahmud sale adde tehno que tendrán da umar idris umar era la balan la barangandak ama mustemina tandaga nakar landrak بلا خاص ادور الشيخ يوسف مالين بشير مري ماجر هانا نكل اندرك ساتو زو سوا سوا ادور فاداية تبستية فاية مويش صلى لي اغنى قوينة الله كي سوا فكيرك ساتو زور دقيقة دقيرن بكين فقدون در اما جاترانا لكو فريكينا مويشانا لشفينة تندامنين جيكا رحم ينو السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقري تروق راديو تشاد إذا الوطنية تشادية راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين من أيغوتو شنال سي منتعب جري لنجمة دي تروار تر غرون سالي محمد سالي السي كامريك تيابانا شي وقد نندلا وقد آزني تتار ملبني نبزين ترونيني إرو جميني جمع مبارك روسلي نبرتا إن بارتو بريوت سيوري كارمشني ngal cabine technique ti mako mahmoud gassara ngal studio moto in radio chade ron sio monse ou langise oumar idrissa oumar kama ngal cabine technique ti mahmoud kinze kawnde outine bat kawndala ki yo khna charsene cabine technique

kite makosa so degege sili ngale sidionti subonti sukal afia ngal Carrefour subonti deti abay sen abaji adumisen Ali Ibrahim Umar Idriss Rebe Lubana Mahagara nafsa sa tarnan chen matka de tru yokunye izalwatini chadia nashar zine intro ine inro jimine rosili navratai in bar dubrio tsire kar machine rasmiyan malama jataniye jataniye malama adia in bar dubrio tsire kar machine ro alarbende adakhne majlis de tonya conseil économique social culturel et environnemental reis in majlis konya docteur Ahmed Mbodu Mohamed taranjalisi taga tilenginye injazaire Mohamed Bukhari rasmiyan malamunja taninyinin oronkolo tam mushkil enu fikir danin detri okunyine ashan ndokhundoge ziyadin deknik dana ngal idarinti ngal fursunin dala ungunya reis in majlis de tuanya conseil économique injazaire Mohamed Bukhari jamange oron tamdi yani tatwir de in idarene tijanib Dr. Ahmed Mbodu Mohamed li majlis économique de terenine social culturel et environnemental in dawle chanin akatka fursu ongunyen shan fursun de dan jazayre dob dana de ashan ka bawon doge muassas de adrenan temel singenin ka ba to dob daninye o kohon fikir doge ministre in gray aline daptor konya sitak yombatina beni oko naba tag duru tilanginye in masirre Abdelaziz Mansour masayel gendorune oron kolo jales rene anya dara kautam tadrib de kuto dan dawla lange in masire de tu chadde kendengar kolo ashan di mushilo kon gende toyrang ansyagene knabandana kokhruk kokhon fikir dog nabti dog grainti daptor sitak yombatina beni ele garde trindeyinen koho manikolo koho jut tok kangdege yani kolkhon ko badana tanu ministre in masir yak farana tu forsen de onya dan dawla lanje in dawli chad ashan rikkaban masirti kokhon forsu kolo ashan knaban ngal dobde ring dokhinyine ngal cadre in lejna in mixed chat misr ministre in daptor gne when you qai ko ne daptor ko nya abdul majid abdul rahim ndamnta ga tu ministre in misr in afikozne in de daptor gne khalid abdul ghaffar ta alaqa in daptor in chada wo daptor in afi in misr daptor gnde in misr nin yani shawran in doge kuto gon doge alaqand kuto in janib sihine yani afine masirre o kos kai dawli chat ngal imang de mardan ne tdi to marat in kam konye wal dalato in katarak masirre ko dan dawli chat kos kai dawli chat hatta nama kol khonge in afine kori dan Khalid Abdul Ghaffar ya bada enya ngal micro in radio chadde malamanja soñine de telnya commission mix ala khande kuto dan dawli chat to masre tamakh taga jammenani rasmiyan to ala khande uto dan dawlu ruinge dawli chat dawlu masre fursun de ngonye u fuku de utne tanu malama de agat ka malamanda la ministre in shuyun al kharijiya تكامل الفريقي وين تشادين عند وتن خارج بلدتي دكتور عبد الله صابر فضل الي تجانب ان لنجينيه ان مصر بدر عبد اللتي
نندلا مينستر دابتور كني وين وقاي كون دابتور كونيا عبد المجيد عبد الرحيم تاغا تر ملاما ملامينيه تامو لامرغن دي لامريغن دي ان اراندوسمان سين دين اسم جامينيه تي دابتور بوبونغي دين لابتانغن دي ان جامينيه دغ دي هادر كوي تريغنن ديليغي جنرال ان حكومه دي تشي غيغر ان اسم جامينيه امينا كوجانا نون تدي ملامرن اورن تامدي تام كولوراني والدلا مرض تري مرض غومج يعني تري اوز مرض غال كوزي تانو اشان هادرن يا زيت كنغال لينتي كولوراني زيت كا دي هادرن اينينن سيرتا كارفينينن نين ديغدي اوكن كولوراني ديغدي ايندلا دي راتا تانو غارنن وابو اورو تانو وقاينن غير من علاج دي تيرني ني مينستر ان دابتور غني دابتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اكد كيلي يعني غارنن كزين تارا مسائل غني ماتغري شان كو وفق كي وكزور كي كستر خطو اي تار تارا عشان مرض كسر خاغيتني جاكبا داني دا وبن دي اورنن لازم يعني غار كولو توئي تغوني شعب غنتي وكندن يعني فوتونغ مشاكل دي اوتني لازم ديغن كتوغن زير تسابون جي وبين بني ديغي يعني مردك وقف قاق اتني قرنن كزنم قال قطورن تي جانب نندلا بو ان دابتور غن دي ان ارنسما ان جامينن مره لامرغن ان ارنسما فينن يعني إلي قد قصر خان كولو يخايني وكل خونغ دي كتارن شعب قنتي وسييني تاويني ننقصو لازم تاويين كتو ديگه يا كوكين دو اوغنيني نغال مرد دي دين دي توان كولوراني يعني أدرنن ديگن يعني مرد كولوراني تاريني إلي قد شماتن بين يا كو ري تاربيني بو نام مفلان كولوراني اوغنيانن كايني إلي قد يعني شماتم بني والغر ابني بانغر تيد تانا مينستر ان دابتور غني دابتور عبد المجيد عبد الرحيم فرصه دي اونينن الي لازم ديكين كين تارا وقاين تار تارا تو ديليغي جنرال ان حكومه دي تشي غير اسم جامينن امينا كوجانا تي جانب اني دلا يا كودر كبا تامو دي نين لامرغند ان ارانسما سين دي ان اسم جامينن عشان كفزاخن امغ من يون مخ ساسو دي كي سيكار سونغا لي ستوديو ان راديو تشاد ازال وتني تشاديان مخ ساسو دي كي سيكار موي نشر زين تروني ان رو جيميني روسلي نفرتا ان بارد بريوت سيري كارماشني دي جان نشر دلا دوبلم تلم غويس غراسيني دون سيغي رون سيمون سي عمر ادريس عمر

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت، مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة.
1: إجرامية لا أبى نيجي أتقال ما تعلي ما مال الإجرامية لا مال أقل بعدين هنچو كل تبقى مجرم لا مال إجرامية ما كان علي من نمشي نشيفة بس واني قوم نخلي ما كان علي نمشي
2: غاني شو كارتونيتر ام بي سي 3 الوان ام بي سي بلوت
3: كل يوم جاي تشيف ولا
2: بارفو بس كان جريد لاسماني بيزون غرا ما غنشيف
4: انا نريد نشيف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما غنشيف انا غرا ما نشيف انا غرا نجري ككمال نجي نشيف قبل انا دوازون نريد نشيف
5: انا نشيف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفوز
6: نريد ام بي سي 3 كارتونيتر كروزي الوان مش ديزني فاندرجي سامدود مش انا دوازاكان نريد
7: نشيف على الخمام كثير مين في الخمام وعرفت كثير مين برادي هذول كلهم ده نشيف الخمام كثير مرة واي حد وزعتها
8: زي الواق ام بي سي بليت ام بي سي 3 كلها نشيف يوم على قرارة ما نشيف نوقف
9: أنا نشيف ام بي سي 3 ليش هذول وآخر هذا الفريق

0: verbinden.
1: Viele waren duas. Mische die da aus wie sie durch die Organisier. Okay, dann greife ich an den Maragani um nach Mische Nagir. Kann man nach Greife, kann man nach Wann Mische.
2: Wann ist Fifi? Na, alle im Fogat. Da, die Mazara, Mazara, Sakatir.
3: Mazara, Sakatir, Mazara, Sakatir.
2: Maga, Khaluna, Schuf. Ile, Schuf. Wann ist Fifi? Schuf, an Tali, Mazara, Mazara,
4: Anna, Mirida. Wann ist TV? Da, wir gehen Schuf, wir bin nach Katir. Da, wir gehen nach Darina, Wallah, Zia, Ruan, Wallah, Shelley, Wann ist Fifi?
5: كما التقت الإذاعة الوطنية التشادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
6: شكرا جزيلا لسؤالكم. السؤال هو مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة مسدودة مقلوقة تاتا حتى في نفسي أنا ما منشي مسموح لهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة صح ده نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة
7: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما برقول لك
6: ده أول بشيء أنا في البيت ما عندي القناة دي أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار الواحد المسموح لحد يعني سويت الأبونمو هو لليب الكورة فقط وهو الموضوع مهم وحساس الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي والقنوات هو من الأساس التدير أجيال حاليا عنينا كأبحات أمحات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناتها ماديا اللي بوصف لجيرانه اللي أولاده بقول أنا معناتها مشيت اشتريت معناتها شاشة بالفرنسي معناتها نيفو سوسيال إليفي معناتها عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا خطأ مروا هاي الأولاد كن ما وجهناهم كويس خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دليناهم للأطفال وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سي عامل حسابكم
8: كان انا قاعده في البيت ده نخطط لهم شان هنا يلدوا مش لا تورا جنة ولا تيجي ولا مانجا في كان لولا
9: مرات دي يلدوا دي بيشوفوا كثير زي افلام وزي الوان وكيه انت رايح هناك شنو
8: والله رايي ده شغله ما عادل عشان نورمال ما ده يلدوا قد ما بشوفوا شان هنا ناس كبار مش لي زي الوان ده كثير عندهم افلام هنا هو بارفوا افلام هنا دواس وشنو وده سخير كان قبل شيء فده ما بنتي تربيه عادل بعدين بقول شغل ده الشغل قبل شيء في التيل ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي دونك انا نوصي اخواتي كان انتوا قد تشوفوا زي الوان ده يالكم خلوا ما يقعدوا جنبكم يال ده خطرهم شان اخر خطوا لهم تالي آخر طرفوا منكم وأنتوا أقعدوا شوفوا شن هناكوا بس كسينو عند بقوموا بعدب ما عدل
9: مثل شن دول ده قاعد يسووا كود ولا كيجا تخلوك بس ليه
8: هسا كانال ده كتير كإنه كود بارونتال نعم تقدر تيسا كود أنا جنرال ما بلا تالي وكله مش هسا المملة تابلت ده مش تابلت كنام قاعد تنتلي إيال ده تقدر تيسا لهم كود ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقعدوا اللي يقعدوا يشوفوا جو هقوم بس أبي عندهم أبليكاسيون واحد كي كله أنا يوم ما مشيت في كونفرنس ميت زور واحد قبل هدي ده قال هو عنده أبليكاسيون واحد هسا مش التليفون أنا سخيرة ده حتى أبليكيشن وايد كان هو قاعد في خدمة كله بيشوف الشغل الصغيرة قاعد بيشوف في تليفونه إسكي قاعد بيشوف خمام هنا يهال دوا ولا إسكي قاعد بيشوف خمام هنا ناس كبار وكده يقدر يكنترول إيش
9: كونسي أنا كشنو
8: كونسي هكذا الأمهات والأبهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التيلي ما يخلوا يالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغير ده يكنترول عديله إسكي إديكيشن هنا صغير ده سي تريز إمبورتون
10: والله هو تلفزيون هو يلا تقولك ده هو كي ما كويس أي وقت بس آخر وبس يقعد بس في التلفزيون بس مدة النهار ولا مدة الليل ده ما عادل ممكن آخر يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينة مش كان آخر ده قنوات أنا الألعاب ولا أنا الأخاني أنا أشيد دول ممكن ده بيشوفه لكن كله في فترة كان خلاص الميم مشى الدراسة وجا أنجم مشيا وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعد كي الميم يقعد مش الوزير لكن يشوفه مش كل كتام بس ما زيادة وخلاص بيقبل بتاني راجي وينوم بدري عشان بقوم وفي بعض من الرسوم اللي انتو في المجتمع ده نشوفه الأم الأبو كل يقول يشوف مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صخيرة صخير ده هم مستوى حقه كلام هذا البهجو في الالبسو ده هم مستوى حقه ممكن يلا تفتشرهم تيلي وهيرو بقودوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفوا فوق وانتو الكبار كل تشوف كان جلوه كل الميم تتطردو وحقه ركل وما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده لا تصدوه خليهم.
7: وصيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشيفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل ليال تيلي المعدل؟
10: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما أدل لهم كامل المعدل ما ليلقوا الصخافات المعدلة الهدارات المعدلة دونك ما أدل مرة واحد دونك سخير ده يراقبوا ويشيف سوما ليه مؤين بس مش اللي وبالمؤين ده كله ما يأخروا فوق ده شاف شيء ده خلاص يصدوه ويمشي يسير شغل الآخر يرقط يذاكر ده مصادر.
0: نعم بكل تأكيد أراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوهم منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال.
7: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشيفوا القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم؟
0: لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هذه ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه. بالنسبة في قنوات طبعا الكنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي. وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفها الأطفال.
5: وساعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيد رجاء زكريا ناظر بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم.
3: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثير تأثيرها كبير واضح في المجتمع. مثلا الطفل هو بدور ليه مراقب من الأم والأبو إذا أم وأبو خلوا ليه التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بينطبع ليه كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منها ولا بعرف السيء منها. لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل ليه عادات سيئة. حسن مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات. عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها والعقيدة دي تصل عبر المسلسل. عندهم التوك توك اللي بخطوا في راسهم ده هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم. كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذية دي مختلفة. فالبنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامة هنا في جبهتهم ده ما خلاص شالوا الدين حق الناس الآخرين. وثانيا النار دي أنا شفت لي طفلة لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحة أخوتها وقاعدين بلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقدوا خلاص ده زي ما دينهم إحنا كل هنا يمارسوا يشلوا لنا عادات تغير أفكار وما كويسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمهات يعني انتبهوا للرعاية الله سبحانه وتعالى عدى عليهم لأن الطفل ده مسؤولية عن أمه والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته شنو معاملته مع أخوانه في البيت شنو. حتى في المسلسلات دي بيبسوا يعني الأشياء الما أخلاقية تلقى واحد بعانق ليا امرأة الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق أخطأ يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء. وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة الأمهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحة العادات الطيبة عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
7: هل تلاحظوا في ميدان التعليم إنه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمهم؟
3: أكيد حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الأخيرة دي لأنه كل البنات إذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا بفتح المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت المسلسلة دي جات دي فاتت دي جات خلاص وين وقت للمذاكرة. والطالبة لما تجينا هنا هي مالي 7 اعتبارها طفلة ما دخلت الجامعة دي من عمر 7 سنوات لغاية 15-16 ده ما طفلة ما عندها انتباه لدروسها معناته ده المرحلة بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لهم في المدارس سواء كان تربية اسلامية او لغة عربية او كيمياء فيزياء بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. أما الرشح هنقول يا بمسلسلات حتى أن إحنا لاحظنا في البنات حتى اللغة حقتهم بقت لغة المسلسلات. هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا عن إحنا، ما عندنا إحنا علاقة بهيك والكلام اللي بقوله ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات. نزل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليه ينتبهوا لأنهم الناس عندهم هدف يدور يخرجوا المجتمع ده يكون شنو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الآخرين.
9: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال
3: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم من جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم. حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام المكويسة العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارعة وشنو يجي يصارع مع الآخرين. فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. خلي الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة. البنية من بدري تعرف كيف تسيل دعيتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نزل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
9: شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير وإنقاذ الأبناء من الحس الشيء الحادث ده. شوف العنف وشوف المخدرات. نزل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريد وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتها واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

الرحيم المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقترب ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل نبالي ونما. المستمعين الأفاضل من القسم العربي الفصحى بالإذاعة الوطنية الشعبية بجمهورية تشاد، أحييكم وأقدم لكم فقرات برامجنا لهذه الأسية الجمعة 24 من صفر لعام 48 و400 الهجري الموافق 7 أغسطس لعام 2026. المستمعون الكرام، بعد قليل نستهل برامجنا بنشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم النوعي. وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة هناك في الهندسة الصوتية يخدمكم الفني محمود قصرة، وفي التقديم معكم عدن صابو الموسى. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأفاضل، إنها السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتقاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا الإخبارية بتقاريرنا الخاصة بإهياء العيد الوطني لبلادنا والذي يوافق 11 أغسطس، وعن واقع الشباب وتطلعاتهم عد الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين التقرير التالي.
3: 60 عاما أضيفت إليها 6 أعوام إضافية، وهو ما يتماشى مع الفترة الزمنية التي مضت منذ استقلال البلاد بتاريخ 11 أغسطس من العام 1960، فترة زمنية شهدت العديد من التغيرات على واقع البلاد خاصة فيما يتعلق بالشباب. فرغم الجهود المبذولة لا تزال المطالب تتزايد، إذ أن التحولات التي طرأت على المجتمع زادت من حجم التطلعات التي يرفعها الشباب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والوصول إلى الرفاهية المنشودة.
4: عندنا مطالب كثيرة، لأننا شباب لدينا مطالب كثيرة، بعض المطالب تخص الدولة وبعض المطالب تخص الشباب دول. المطالب التي تخص الشباب ده أول هي يعني أمن فيه، لكن ما 100%، هذا ما أمن كله يخلي الناس يخافوا ما يقدروا يفتوا مجالات كده. وفي ثاني فرص العمل لها شيء يعني معدومة كيف؟ عشان ناس يعني أكثر الشركات خاصة ما هي شركات يعني وطنية تقدر تشيل ناس، تقدر تشيل أمان يعني تقدر تشيل عاتلين ده ما في. ثالث حاجة الضرائب ده غالي، ظل إنك مشروع يعني بداية ويفرض عليك ضرائب كثير ده ما رد بأثر في الشركة. ده الشركة اللي خلنا في كثير ما يقدروا يفتحوا مشاريع خاصة ولا يعني بعض منهم يفكروا في المغادرة تقدر تقول عشان يعني فرص ما في أصلا.
5: الجوفرنما ده تساعد الجنس في تحقيقاته وتشاور الجنس ويفتحوا صدرهم لا يسمونا كلنا، إننا يعني كل عندنا رأي في بلد دا وعندنا خبريات، تشاهدين إنهم خبريات جالت بكان كتير مش أقوله جو قادين شفنا حول العالم دار ندورو يعني حكومة دا يعني شاورنا وسورينا شركات عندنا هني ثروة أراضية ريسورس ناتشورال ذهب أنتيموان كثيرين قادين.
3: ومع إشراكة كل يوم جديد تبرز تغيرات عدة على الواقع الاجتماعي وما يصاحبها من ضغوطات وتطلعات تدفع الشعب عامة والشباب على وجه الخصوص للإصرار على زيادة المطالب والطموحات سعيا لتقديم خدمة تليق بوطن الحبيب تشاد من جهة وتحقيق التطلعات الذاتية من جهة أخرى، غير أن هذه الطموحات تصطدم بتغلبات عديدة يشهدها العالم من أزمات اقتصادية وظروف اجتماعية حالكة زادت من حدة البطالة، مما يجعل الأزمة ذات طابع عالمي وليست مختصر على بلادنا تشاد. وبما أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة سانحة فإننا نغتنمها للتذكير بالجزء المتعلق بالشباب تزامنا مع إحيائنا لهذا اليوم الاستثنائي كجزء من اهتمامنا بتاريخ بلادنا تشاد وبمسيرة شبابها الذين يشكلون حاضر اليوم ومستقبل الغد.
2: تسلم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم بقصر توماي. الرسالة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون السياسي الاقتصادي التجاري والاقتصادي استثماري بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر سنوافيكم به خلال نشرتنا هذه أو في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله تعالى. كما سلمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالإلاكات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد هدوي التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتقاب رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو، سلمته لرئيس الوزراء السفير اللامي هالينا، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير ليمان محمد والأمناء العامون وعدد من المدعوين منهم عبد الكريم عبد الله النو الذي وافانا بالتفاصيل.
1: عامين من الجهد والعمل في خدمة طموحة للحكومة التشادية في تنفيذ 12 مشروعا استراتيجيا ومئة إجراءات ذو أولوية من الإصلاحات التي تم إطلاقها. لقد حققت تلك المشاريع القيمة أمام تحديات كبرى، لذا تجيء مناسبة تسليم تقرير السنوي لرئيس الوزراء السفير اللامي هالينا مقدما من قبل الأمانة العامة للحكومة لتسليط الضوء على تلك النتيجة. في خلال كلمتها، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد هتوين أكدت أن هذا البرنامج يعد أداء استراتيجيا لتقييم والتنسيق وتحديد القرارات بناء على بيانات واضحة قابلة للقياس من أجل تحقيق تلك المشاريع. من جانبه، رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا ذكر أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة تلخيصية، إنها ذاكرة عملنا وهي الدليل بالأرقام القابلة للتحقيق على ما تم إنجازه، موضحا يجب على المواطنين أن يعرفوا الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت قيادة العليا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، كما يجب عليهم تقييم الاستثمارات التي تم إنجازها، داعيا رؤساء المجالس الإقليمية والمندوبين العامون للحكومة لدى الأقاليم والمحافظين وجميع المسؤولين الإداريين إلى إصغال هذا التقرير إلى أقرب ما يكون من السكان. هذا وفي نهاية المناسبة تم تسليم التقرير رسميا لرئيس الوزراء السفير اللامي هالينا من قبل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد حتوين.
2: وبوزارة الشؤون الخارجية، اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين. هذا وقد خلصت الدورة ببيان ختامي قرأه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. نستمع إليه بترجمة صوت الزميل عبد الله حارون.
6: لقد أوفت الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بكل وعودها، وستظل محطة بارزة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكدت هذه الدورة بصورة خاصة حقيقة سياسية باتت اليوم راسخة، مفادها أن الشراكة بين تشاد ومصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة تتسم بتقارب غير مسبوق في وجهات النظر وثقة سياسية راسخة وإرادة مشتركة لبناء تعاون أكثر طموحا وأكثر استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. إن نتائج أعمال هذه اللجنة المشتركة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، فهي تلزمنا بتحويل الاتفاقيات التي تم توقيعها سريعا إلى إنجازات ملموسة، كما تلزمنا بضمان متابعة دقيقة وصارمة للقرارات التي تم اتخاذها، والأهم من ذلك وضع تعاوننا في إطار يقوم على تحقيق نتائج قابلة للقياس. إن أهمية القرارات التي اعتمدناها للتو تتجاوز بكثير حدود التعاون الثنائي بين البلدين، فهي تعكس رؤية معينة لإفريقيا التي تختار أن تبني تنميتها اعتمادا على قدراتها الذاتية، وإفريقيا ترفض أن تظل الشراكة والتعاون بين دول الجنوب مجرد مفهوم دبلوماسي، بل تجعل منها أداة حقيقية للتحول الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
2: كما تناول البيان الختامي للدورة الشراكة القائمة بين البلدين والتي تطمح إلى بناء تعاون إفريقي متكامل. نستمع إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل مرة أخرى بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
6: تعكس الشراكة بين تشاد وجمهورية مصر العربية طموحا مشتركا نحو بناء تعاون إفريقي أكثر تكاملا يقوم على التاريخ المشترك والتكامل والثقة السياسية الراسخة. وفي هذا السياق عبر الجانب التشادي عن ارتياحه للإرادة المشتركة التي أبدتها وفود البلدين لتعزيز الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات. وأكد الجانب التشادي أن التنمية الاقتصادية لم تعد مسؤولية الدول وحدها، بل أصبحت تتطلب أيضا مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والشباب القادر على الابتكار وخلق فرص جديدة، مشددا على أهمية توفير بيئة مواتية أمام هذه الطاقات لتحقيق طموحاتها. وتنظر تشاد إلى جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها شريكا استراتيجيا، وإنما أيضا قوة إفريقية كبرى تمتلك خبرات وإمكانات وقيادة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لمسيرة التنمية والتكامل في القارة الإفريقية. وفي المقابل تؤكد تشاد أزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتزامها بدعم السلام ومكانتها كملتقى إقليمي يخدم جهود التكامل الإفريقي. ومن خلال توحيد إمكاناتهما يبرهن البلدان على إمكانية بناء شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. وقد دخلت العلاقات التشادية المصرية مرحلة جديدة باتت ترتكز على رؤية استراتيجية مشتركة وثقة سياسية متينة وطموح واضح لتوسيع آفاق التعاون. كما أتاحت الدورة الرابعة للجنة المشتركة فرصة لتقييم ما تحقق منذ اللقاء السابق في نوفمبر 2025، لكنها تجاوزت ذلك نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات الشراكة وتقريب المؤسسات في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
2: وفي سياق ذي صلة وبمشاركة الغرفة التجارية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، انعقد أمس الاجتماع الثاني للتشاور بين بنك دول وسط إفريقيا والقطاع المصرفي. ترأس أعمال الاجتماع المدير الوطني للبنك إدريس أحمد إدريس. الزميل عمر حسن دحب حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالمزيد.
7: استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية إلى جانب تقييم أداء القطاع المصرفي حتى نهاية مارس 2026 قبل أن ينتقل إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية. وفي هذا السياق أكد نائب المدير الوطني لبنك الدول وسط إفريقيا توكريو إموي تيموا أن المشاركين استعرضوا حصيلة تنفيذ القرار رقم 05 الصادر عن الاتحاد النقدي للدول وسط إفريقيا والمتعلق بتحديث بيانات التعرف على هوية الشركات المتعاملة مع الخارج لدى البنوك. وأوضح أن تقييم الإصلاح حتى نهاية يونيو 2026 أظهر نتائج إيجابية، حيث ساهم في تسهيل المعاملات الخارجية ولا سيما عمليات الاستيراد مع تعزيز الامتثال الضريبي واحترام القواعد التنظيمية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع المعنيين لضمان التطبيق الكامل لأحكام تنظيم الصرف. من جانبه أوضح المدير العام للضرائب براري هنري أن القرار رقم 05 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026 يشترط أن تتوافق قيمة عمليات الاستيراد والتصدير التي ينفذها متعامل اقتصادي مع نظامه الضريبي المصرح به لدى الإدارة العامة للضرائب. وأضاف أن الإدارة قدمت خلال الاجتماع نظاما رقميا جديدا يتيح التحقق الفوري من صحة الوثائق الضريبية الصادرة عبر منصة الدفع الإلكتروني، وهو نظام سيكون متاحا للبنوك والمؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين مع تنظيم حملات توعوية وتدريبية لضمان حسن استخدامه. أما المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة إسماعيل النلجي فقال إن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الخبرات ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 المنظمة للمبادلات في فضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية للدول وسط إفريقيا. وأوضح أن هذه اللائحة تؤطر عمليات الاستيراد والتصدير، وأن التنسيق بين الجمارك والبنوك والإدارة العامة للضرائب وبنك الدول وسط إفريقيا يعد ضروريا لتبادل المعلومات وضمان احترام النصوص المنظمة لعمليات التجارة الخارجية. هذا ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات النقدية والمالية التشادية على تعزيز الحوكمة المالية وتطوير آليات الرقابة وتسهيل المبادرات التجارية بما يضمن الامتثال لتنظيم الصرف ويحافظ على شفافية العمليات الاقتصادية ويعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
2: محمود قصر، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:17. نشرتنا لا تزال متواصلة، فاصل وننتقل إلى أخبار الولايات. إقليميا والبداية من مدينة أبشة، فقد نظمت شبكة البرلمانيين لمكافحة التبغي الكحول والمخدرات بالتعاون مع المندوبية العامة للحكومة لدى ولاية والداي، نظمت يوما إخباريا وتوعويا شارك فيه عدد من السلطات الإدارية والعسكرية إلى جانب القيادات الدينية وفاعلي المجتمع المدني. مراسلنا آدم إبراهيم هران والتفاصيل من مدينة أبشة.
8: لا للطبخ والكحول والمخدرات، لنحمي مستقبل تشاد. تحت هذا الشعار اجتمع المشاركون لتوحيد الجهود في مواجهة ظاهرة طاعات المواد الإدمانية التي باتت تشكل تهديدا متزايدا للشباب التشادي. وأكدت السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب القيادات الدينية وفاعلي المجتمع المدني والشركاء التزامهم بتعزيز جهود الوقاية والتوعية للحد من انتشار استهلاك الطبخ والكحول والمخدرات. وخلال افتتاح أعمال اللقاء، دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يموت جربو جميع الأطراف إلى مسؤولياتها كاملة، مؤكدا أن مكافحة الطبق والكحولات والمخدرات لن تحقق أهدافها إلا من خلال تعبئة جماعية ومشاركة فعالة من مختلف مكونات المجتمع. ومن جانبه استعرض النائب البرلماني رضوان حسين مختار مهام شبكة البرلمانيين لمكافحة الكحولات والمخدرات، مشيرا إلى أن هذه المعركة لا تختصر على المؤسسات وحدها، بل تشمل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات العامة والأسر والقيادات المجتمعية وجميع المواطنين. وشهد اللقاء أيضا عرض فيلم طوعي إلى جانب تقديم مسرحية جسدت الآثار السلبية والعوائق الوخيمة في إطار تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة. أبشى آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
2: وفي مدينة أم جرس، وقع المدير العام للوكالة الوطنية للتطوع إيماء رئيس المجلس الولائي بولاية إنيد الشرقية، وقعت على مذكرة تعاون لتوظيف 200 شاب في مجال التعليم والصحة. وقد ذكر المندوب العام للحكومة لدى الولاية دور الوكالة للتطوع في دعم الشباب في إطار الرؤية السامية لرئيس الجمهورية في دعم الشباب والمساهمة بشكل كامل في التنمية المحلية. حضر المناسبة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيد الشرقية الجنرال أنغر هونغروبتي إيلي. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا عباس بكر مصطفى.
9: مذكرة التعاون بين الوكالة الوطنية للتطوع والمجلس الولائي بولاية إنيد الشرق تدخل حيز التنفيذ بالتوقيع على محضر الاتفاقية بإشراف من المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق. ومن بنود الاتفاقية توظيف 100 شاب في مجال التعليم و100 أخرى في مجال الصحة لتعزيز كفاءاتهم ومعارفهم الميدانية. المدير العام للتطوع حران صقر قال إن توقيع اتفاقية الشراكة بين الوكالة والمجلس يمثل خطوة محورية ويجسد الرؤية المشتركة بين المؤسستين ويجعل من التطوع رافعة حقيقية للتنمية المحلية وترسيخ قيم المواطنة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة. رئيس المجلس الولائي بولاية إنيد الشرق حسن تيمان ديبي أشار في حديثه مرافقة المجلس للقطاعات العامة كصحة والتعليم، وهذه الالتزامات تبقى قوية مع دعم وتوجيه فني لـ200 متطوع بولاية إنيد الشرق. المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غرهرنغومتي إيلي أوضح قائلا: تعمل الوكالة على تنمية الشباب وتعزيز شعورهم بالمسؤولية وتوفير فرص التدريب والالتزام بالتنمية الوطنية. كما تتماشى هذه المهمة مع توجيهات المشير محمد إدريس دبي إتنو الذي وضع الشباب في صميم مشروعه المجتمعي. وعلى هامش الانطلاقة الرسمية تابع الشباب شرحا مفصلا عن عمل التطوع وأهدافه العامة. أم جرس عباس أباكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
2: المستمعون الأعزاء، كما أشرت في بداية النشر، أعود بكم مجددا إلى خبرنا الأول، حيث تسلم رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد الله عاتي، وذلك خلال لقاء جرى اليوم بقصر توماي. الرسالة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون السياسي الاقتصادي التجاري والاستثماري بين تشاد ومصر. تجاني مصطفى مهدي وتفاصيل المقابلة.
10: يزور تشاد وفد مصري رفيع المستوى يضم 4 وزراء من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المصريين، بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات مع تشاد. وقد كان الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي تشرف بلقاء مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو وسلمه رسالة مكتوبة من نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي تتعلق بدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعلمية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. كما استعرض الوفد المصري مع مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو بشكل مكثف ما أسفرت عنه أعمال الدورة الرابعة للجنة التشادية المصرية التي استضافتها العاصمة نجمينا.
11: وأسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضاً في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
10: وأكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي على تطوير العلاقات بين نجمينا والقاهرة، خاصة القطاع الخاص.
11: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجران كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك، عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في نجمينا، والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
10: لم تغب التحديات الأمنية التي تواجه الدولتين وتداعياتها على المنطقة عن جدول هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تشاد ومصر قد تضررتا من تداعيات الأزمة السودانية.
11: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين، خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
10: ووصف وزير الخارجية المصري لقاءه بمشير تشاد بالودي والأخوي الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة.
11: فخامة الرئيس الماريشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على 2 ساعة، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة الماريشال، وتجاوب وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
10: لا شك أن الزيارات المتبادلة بين البلدين من حين لآخر تؤكد رغبة قيادتي الدولتين في العمل معا من أجل تسريع تنفيذ ما تسفر عنه مخرجات أعمال اللجنة المصرية التشادية المشتركة على أرض الواقع لمصلحة الشعبين الشقيقين.
2: وإلى بطولة الأفروباسكت لدون 18 عاما، وبعد خسارة الساو في المباراة الافتتاحية أمام الساحل العاج، تمكن أشبال الساو بفوز ثمين وصعب أمام المنتخب النيجيري ب 59-50 في انتظار اللقاء المقبل في ختام مباريات دور المجموعات، وستواجه البلاد الفراعنة المصرية في 9 من شهر أغسطس الجاري. كل التوفيق لأشبال الساو. وإلى الفقرة السياسية الأسبوعية، تناول الزميل عمر حسن دعب موضوع السيادة بين الاستقلال السياسي والاقتصادي.
7: عندما نتحدث عن سيادة الدولة فإننا نتحدث عن أبعاد متعددة، من أبرزها البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أبعاد مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. فعلى المستوى السياسي تعني السيادة قدرة الدولة على وضع قوانينها وإدارة مؤسساتها وضمان أمنها واستقرارها واتخاذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية وتطلعات مواطنيها. أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فتتمثل السيادة بالنسبة لتشاد في قدرة البلاد على التحكم في مواردها الوطنية وتثمينها وتحويل خدماتها العامة وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان، غير أن هذه السيادة الاقتصادية تظل أمام عدد من التحديات، من بينها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية وحضور الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، فضلا عن الحاجة إلى المساعدات الخارجية في بعض المجالات، وهي عوامل قد تحد في بعض الأحيان من هامش استقلالية القرار العام. ومن هنا تبرز أهمية بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز كفاءة الإدارة الجبائية وتشجيع الاستثمار، والأهم من ذلك تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة من الموارد الوطنية داخل البلاد، بما يسمح بخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة. لكن السيادة الاقتصادية أيضا لا يمكن أن تنفصل عن الأمن والاستقرار، فالأمن يوفر البيئة الضرورية للاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، وفي المقابل فإن الاقتصاد القوي يوفر للدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وتعزيز حماية السكان. ولهذا فإن ترسيخ السيادة يتطلب سياسات عامة متناسقة وإدارة شفافة ومسؤولة للموارد، إلى جانب تعزيز مشاركة الولايات والمجتمعات المحلية في عملية التنمية، كما أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لا يتعارض بالضرورة مع السيادة، شريطة أن تقوم هذه الشراكات على احترام الأولوية والمصالح الوطنية. فتنويع الشركاء وبناء القدرات الوطنية والتعزيز الحوكمة المحلية كلها عوامل تساعد على تقليص التبعية وتوسيع هامش القرار الوطني. فحين يصبح القرار الوطني مدعوما بمؤسسات قوية واقتصاد متين ومجتمع مندمج في مسيرة التنمية، عندها فقط تتحول السيادة من مفهوم دستوري أو شعار وطني فقط يشعر به المواطن في حياته اليومية.
2: بالمجلة السياسية مستمعين الأعزاء ننهي نشاطنا ومن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا إدريس أحمد إدريس يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، نشرة عدها عبد الكريم عبد الله النور، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصر في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما بمشيئة الله تعالى. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة تمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم سابون.
12: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
13: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
13: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
15: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
14: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟ عندنا قياب الأب
15: والأم،
14: ده كمان بأثر
15: فعلا.
14: وقياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية. فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ. الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني من
15: نقصان
14: إهمالك
15: ليه. بس ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا. فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في أقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم التربية ثم التعليم، ولا ما كده
14: في مادة
15: البيت نبدأ
14: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام. أيوة قاعدة تربية وطنية مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
15: يا سلام.
14: أيوة
15: يا سلام.
14: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر ذاتك أمشي طول المدرسة
2: شراب أولادك
14: كيف راقبكم. أيوة. أنتم زمنكم وإلا معيتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
15: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير. الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النارو من الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوفوا في وسط الشارع، يقوفوا شارع دان أباناك واه إينك في راسك واه.
14: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد. بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوا وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله
15: ما في
14: انت طلع سليم
15: وطلع سليم شغل بيقى فوق وزول هذا شيء عادي.
14: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بالدم الحامي.
14: فالمفترض انت خلاص من انت نادم كيف سي حادث كي بنيتك كمان
15: بنيته ما في
14: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
2: عنك قضاء وقضاء.
14: ايوه. وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى. فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته. واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين.
2: سلام
14: يا كله يراعي
15: يفهم اخوه يهاجه الكلمات. بس الكلمات كده ما سمحه يعني
14: كلمات جارحه. وانا والله شفت انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها.
15: يا سلام.
14: فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده. ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معرفه لما في الشارع
15: فعلا.
14: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى فعلا. لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
15: ما تكسكس وادب ما عندك
14: ايه. ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كل يقوم فوق الناس خليه يراجع انفسه.
15: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا قد تشاد وكده
14: جدا جدا
15: صراحه. تشادين بتشفين كده تشادين ناس طيبين ترى صراحه. انا هنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
15: دم الحبيب. من وين جاء الكلام هذا؟
14: الحرية ذاتها عامية الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق. وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
15: لماك شنيتي
2: أو لماك شنو
15: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا. والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر. وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة.
15: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
14: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضت كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
15: ما هو قالوا النصيحة مرة.
14: أيوة حتى كان مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
16: بتذكر بعدين.
14: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده. ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
16: أكيد.
14: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
15: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتية.
14: مهم. مهم.
15: فوق الجانب
14: دبلوماسي. أيوة لما يرفض ده أنت الأسلوب أحيانا الرفض لها يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل السويته ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وذاتك خلاص
15: بتقبلها.
14: لكن أنت جيت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوري ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان
16: أو مثلا يقول لي هي أنت رك تنفع شنو وأنت رك بالسب ما يقدر
14: يرفضك رفض تام حتى لو أنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقة حقة الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء
16: بناء
14: أيوة
16: ومرن شوية
14: يستفيد يخليه سوي كأنك أنت قاعد مثلا تساعده في أنك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
16: حسسك عنه أنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ذلك قال أدخل لها في الموضوع
14: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كان ماشي يقعد بينه
16: وشيف يعني إحنا تشاهدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
14: جدا أطيب الشعوب
16: تشاهدي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المرأة قالت يعني طيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
15: يعني.
16: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه

0: جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هي ما لما أكل
1: أقول ساكت
0: أقول ساكت بعد هنا
2: أشوف
0: فشيف
1: إحنا طيبين
0: طيبين
3: شوفوا
0: طيبين
3: المجتمع
0: ودور الحلو يعني كلام الحلو
3: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شفت بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
1: إلا تشادين
3: سبحان الله
0: الحمد لله ولله
3: بس
0: النعمة.
3: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذر لو غلطنا لو نقبل النصيحة لو اتنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلح بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
1: نتمنى كونوا
0: وعلى وجه إفريقيا زاد
3: أكيد والله
1: الحلقة صراحة خليت تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا الأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقك؟
3: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات. إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
0: والإنسان ابن بيئته.
3: أيوه والإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم هو ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة.
1: لا فعلا
3: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذاك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تونا بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة. فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أن مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
0: فادة
3: أيوة انتبه وتنبه أنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة
1: ما هو الصح ده سيدة فتحية. إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح أنت ربيتي ولدك تربية صح حجي هو ربت ولده تربية صح والآخر ما ده الشارع الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ده كيف ما الناس القاعدين في الشارع دول هم ناس
3: دول هم لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا تربية كويسة كيف بطلع عليك
1: فقد الشيء لا يعطيه
3: فمن الأسرة اللي يطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحدين ما بعرفوا معنى التربيه ذاتها شنو فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب اصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم مراقب تليفوناتهم التليفونات لسه بقت مشاكل
1: كثيره دي مشاكل مشكله مشاكل
3: ودائر نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم العيال اليوم بزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا وصلوا معايا تو قاعدين يسوي شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطة ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع
1: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
3: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
0: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
3: بمناسبة
1: الإعلام
3: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوه الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع على أسهل جينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم موافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات والدعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
1: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا يعني إحنا ما ممكن برانك نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
3: لا والله لا والله

0: انتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحه تنوروا البرنامج.
1: تسلمي الله
2: يخليكم. كثر خيرك سيده فتحيه. ونحن بكل صراحه نذكر المستمعين انتم ما زلتم في مواصله برنامج نوافذ من الاذاعه الوطنيه. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير، هل ان احنا يعني بحاجه لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا اديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع، يزوق المشوار في الشارع، معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشن الصغيرة مركبة تشيلة تزوقها في الشارع وكذا، هل أني نحتاج لقوانين مرقوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
0: المفترض ده ما نحتاج لقوانين، المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده، لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض أنه يكون في قوانين، مفترض في قوانين، في مثلا بلاما، في مير قاعد، في شيف ديكاري، الناس دول كلهم مفترض أنه لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب، مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة، ولا مثلا يعاقبوا قدام الناس ولا حاجة زي دي، الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى أنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
2: نعم
0: أيوة، فدي بتساعد كثير في الالتزام،
1: حتى الشيف ديكاري دول يساهم
0: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا. ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني.
1: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب، ولكن جينا في ختام الحوار، فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
0: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان، زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا، وقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا، خليها تكون نكون نحن بأفعالنا، نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها، بأخلاقنا، بتربيتنا، نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر، ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم، وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة، وأولادنا مربيين، وأمورنا تمام ومتسامحين، ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي، وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
2: إن شاء الله.
1: بلدنا تشاد هي أمنا، فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
2: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
1: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
2: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رنجارد ديلفين،
1: وأخرجها لكم عبد الله توش.
2: إلى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
0: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. ضيف الحلقة اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو، السلام عليكم.
3: أمين عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السؤال الأول، عرف المستمعين هو شنو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي للمستمعين؟
3: الحمد لله ده سؤال جيد ونقدر نوره للناس. صحيح الأغلبية ما بعرفوا يعني شنو رول هنا الكونسي إيكونوميك سوشيال كولتشرال إنفيرونمنتال. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ده هو يعني مجلس الشورى، وفرق ما سنة هو بس مجموعة يعني أسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل مدنيين لومو بس بواحد الهدف كيف يحققوا تنمية دائم and development harmonie et durable هنا كيف يطور البلد وشيك مع الاكزيكوتيف مع مينيسترات وشيك مع البرلمان الناس الالكشن ديبيتيات، وزي ما نكرر نوري في شان الناس يفهموا هو مجموع يعني مجلس الشورى هو يعني جلسة عن فكرة لابوراتوار جديد في شان نساعد حكومة كيف توصل في تنمية دائم. فايدة أن الشعب ده زي ما نوره الشعب حسا
4: عندك ثقافة وعندك بيئة وعندك اقتصاد
3: هو ده لازم الشعب يقدر يفهم. نرجع وراء كيف حصصت مجلس الشورى المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو في البلدان الكل وقعوا في الشرط هنا وقت الناشونز يوني الناس الوقعوا البلدان الوقعوا في الشرط عن الأمم المتحدة ده كلهم مستفيدين بيكون وده بيجي يعني تفكروا في سنة 1946 بعد الحرب الثانية أنا 45 حسسوا قالوا ليه ما بكون حرب ثالث لازم نشارك في الفكرة في البوفوار ما بس ناس ديبيتي وناس هنا حكومة اكزيكوتيف لكن المدنيين الاسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل اورغانيزي وصحيح قالوا بس الشعب قاعد تتأثر في المشاكل عن بينات ناس يعني البوفوار بوليتيك وبوفوار هنا الديبيتيات ده لازم يكون الناس يشو في يعني تنمية دائم يعني amélioration de condition de vie عن الشعب. ده كان السؤال اللي انت قلت هم يستفيدوا شنو ده الشعب تستفيد في كيف حياتها تكون يعني سالم يشو في بيئة طيب ويأكل ويشربوا ويكون عندهم كل الكفاية عن التنمية بشان ده الشعب تستفيد في شان كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنانا ده قدرت ساعدت حكومة في شان تنفذ المشروع والبرنامج البروغرام اي بروجي عن الديفلوبمون عن التنمية.
2: السيد الرئيس، هل عندكم دور بتقوموا فوقه في التنمية والسلام وجايبين العافية والحوار والتضامن والتعايش السلمي؟
3: فقط عندنا كان نحج في يعني ديفلوبمون في التنمية لازم يكون عافي يكون قاعد. صحيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي هنانا هنا تشاد عنده مثلا في سنة جلسة اثنين واحد في الشهر اثنين فيفري واحد في شهر أغسطس شهر ثمانية كله يوم خمسة شهر ثمانية ويوم خمسة فبراير ولازم ده يعني هو قانوني استاتوتير الوازات يجبرنا في شنسو جلسة ده ونسو فكرة الكيف التنمية تكون دائم. نرجع في الكلام ده والتنمية تبدأ بالعافية وبالأمن. صحيح كان فكرته في سنين الفات ده حدثنا كثير في مشاكل هن أن الحروب بين القبائل وحاجات الانتركوميونيتير كونفلي والمشاكل أن الوطنية مثلا دول كله يخلي الوطنية يعني أي مزول بعرف حقوق حقا وين يجيف وأن الثاني يبدأ بين وين كان ده ما في ده ما لازم بلد ما يكون يعني بعنصريك تصرف جيسيون سالم بس فيشان كده لازم الوطنية يكون قاعد مثلا بجيب العافية ونعلم بعرف شنو يعني دروع وديفوار حقا قانون شنو اللي يقدر يسري فوقها ويكون مثلا الكل الفكرة اللي يمشي في التنمية ببدأ بالسلامة وبالعافية فيشان كده عندنا دور كبير في المجال ده أننا كأورغان كونسلتاتيف يعني مجلس الشورى ما ننفذه لكن نوصي حكومة خاصة رئيس الدولة بشان يشيل هميته نقول ليها 1-2-3 بالطريقة ده نقدر نوصل في تلمية دائم ومنظم يعني أرموني.
2: سيد الرئيس حجينا عن إنجازاتكم السويتوها
3: زي ما ورينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبي ومجلس الشورى مجلس عن الفكرة لابوراتوار دي دي نقعد نفكروا كيف نصاودوا حكومة توصل في تلمية صريح فهي علم في خلال سنتين صادف مع البرنامج الكبير وأريد أن المارشال محمد إدريس دي بيدنو كان رشا وانتخابه الرزومي بإندو 12 شانتيه ومية أكسيون قلنا كيف البرنامج ده تنفس مثلا ده عملنا فوق الدراسة كمجلس جلسنا مستشار دولة فكرنا وقلنا البرنامج ده ما شاء الله أريد في زمن هنا 5 سنة ده كيف تتنفس سوينا فوق تحليل ودراسة وقلنا 1-2-3 رئيس كان داير البرنامج ده تنفس ده لازم نمشي بكده بس معروف اللي هو مثلا بقول أنا نعمل 7,000 كيلومتر عن الطرق جاي في البرنامج حق ده كيف توصل في 7,000 كيلومتر عن الطرق ده نفندون كيف في طرق عن الشواري عن التراب عن بين الهلال وفي شروق هنا مثلا زلت عن بين الهلال كبار في طرق فاري يوربين مثلا في لب الهلال داخل ذاته جمينا والبشة وهلال الآخرين صار منذ دونك وريناه كيف يقدروا يوصلوا في المجال دونك في ده سوينا يعني أناليز كاليتاتيف وكانتيتاتيف يعني الدراسة كامل في جانب أنا الكاليتي قلنا لازم نعمله كده وده يدور ليه فلوس ما شاء الله يدور ليه تأمين الإمكانيات قلنا الإمكانيات كمان نقدر أنينا بعن طريق هنا إقonomية هنا المعروف ده نلقو كده ببارتنر تكنيك وفنانسي نصل يدعمونا كمان نلقو زي ده دونك ده فكرة كبير سوينا من أنينا في خلال هنا أنا سنتين كنا قاعدين في السلطة هنا وسوينا دراسة كبير مشاكل قلنا التلمية ما ببقى بدون عافية ما في التلمية ما في فكرنا في المشاكل عن الأيامات اللي هناك جاري عن الدواسة بين غبائل وهاجات ده قلنا هاجات ده كمان لازم تتوقف ما يمشي قدام وده جلسنا فكرنا فوقها في خلال أسبوعين ورينا للحكومة 1-2-3 منه نعمل فوروم ناشونال فيشان نلقوا هلا للمشاكل ده لكن أنينا بلدان الجيران اللي نشوفهم قايدين ده مشاكل قبلية زي ده ما عندهم ولا أنينا كمان يقيف وده كمان فكرة كبير مثلا أنينا شاركنا فوقها في خلال الحصة القريب ده ورينا للحكومة كيف يقدر يعملوا وفيشان ما نخشوا في مشاكل عن المسألة ده ده سهيل لمينا الناس وجبنا الناس من برا الكل الشاديين اللي كانوا عندهم مسؤولية في الإيكونومي في الكوميرس في البلان حاجات ده كله لميناهم حتى القاعدين برا زي أخونا في فاغاس نجيتو تيرانا مثلا الناس ده كله جبناهم من نايمباي الناس ده كله جبناهم قلنا لازم توروا للحكومة نلقوا حلل تشادي في المشاكل هنا لأن الإيكونومي هنا هو زي ما انت وريتها المجلس هو اقتصادي اجتماعي وثقافي والبي في المجالات ده كله كي نخاش كتير سوينا والحمد لله الفكرة ده كله قدمنا للرئيس الدولة هو كمان عمل انستركشن للبريمير مينستر حقه وحاجات ده كله يعني هسوه قاعده تتنفس من زمن الانتنام الريكومنداسيون افيان انا كله.
2: الدكتور احمد امبدو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي، رسالتكم الاخيره للمستمعين.
3: رسالية الأخير عندنا ده لازم نحب الوطن. الوطن ده كان حبيناه يقدر يخلينا من بعد نقدره توليرا نسامه من بعد نقدره نقوله من بعد أنينا صحيح عندنا يعني رشاس كبير في الثقافة هنانا الشكشيك دين هنانا الشكشيك، لكن من جدودنا قايدين من الزمن هنا الريوم هنا البلد هدا قايدين ناس كله عايشين بكان وايد يلكاتفوا ويتقدموا. كان عندي كلام نوري ولا سوي عندي نقول تشاهدين إن شاء الله الشات بجمانا ولازم نفكر الشات ده شات ده مهم لنا فيشان نقدر نبنوها كلنا سوا.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات، وصلنا في كمالة هنا البرنامج. كان معاكم في حلقة هنا اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أمبدو، وقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، ونقول لكم مع السلامة إن شاء الله نلوم معكم في الحلقات الجاية.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.
5: ولد الوان لباسات رجالة موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة علي والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة. I'm going to go.

0: سلام سيفات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف كالضباط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال
1: سنة سمة الكرام في كل مكان نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم شيء دائما زي العادة نبدأ لكم بالبلاغات الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقروا لكم أسماهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم عمر رئيس يوسف عند بكان في كارتيام سينين سيكسيون 3 يدو 171 بيس لو 2 و 4 ميسي أميتا ألانغوا عند بكان في كارتيام أنغابو سيكسيون 1 يدو 67 لو 6 السيد محمد أحمد عند بكان في كارتيا أنغابو سيكسيون 3 يدو 136 لو 6 السيد علي عثمان عند بكان في كارتيا أنغابو سيكسيون 3 يدو 136 لو 8 السيد عبدالله جبرين إساخة عند بكان في كارتيا هرنغاجي سيكسيون 4 يدو 34 لو 6 مدام خديجة سوات عند بكان في كارتيا لاماجي سكسيون 3 إلو 12 لو 7 و 9 مدام ضهبايا ضهب عند بكان في كارتيا لاماجي سكسيون 3 إلو 12 و لو 11 السيد أحمد إيسا محمد عند بكان في كارتيا مشاقة سكسيون 1 إلو 137 لو 3 وأخيرا عمر آدم حامد عند بكان في كارتيا قوي سكسيون 2 إلو 161 لو 8 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلغاتين الوفا عبد الرحمن جبرين أجورة جبرين محمد توما جبرين فانا جبرين أمد جبرين أم إسال جبرين دنشين عائلة محمد حوسة عائلة محمد صغير عائلة عبد الرحمن بخريس عائلة مليمي في لاماجي عائلة جدة بركة عائلة لقدوبة عائلة السيار قاعدين في شهر 30 عائلة النويري عائلة شايب في نقب شايب عائلة كوكو في غزطور عائلة أبكر إجيلي عائلة حامد جرمة عائلة جديوي مكايلة عائلة محمد شوفير عائلة محمد ملغوم عائلة جندي عائلة توما فلاتي عائلة كويس جدة مكايلة حسن محمد أبكر عمر خالد طاهر آدم أخي كليتا بلاما بشارة الكونسيش روما دنا الحاجة إيبيت أدو إدريسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمو ماخوتهم فضني آدم المعروفة بجديوي ماتت اليوم الجمع وسارة تبقى مباكر السب في كارتيا أنقبو إبراهيم ما بقيت من السويقاية هنا شاري 40 نكرر عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين فضني جبرين رامة جبرين أم إسال جبرين دنشين عائلة محمد حوسة عائلة محمد صغير عائلة عبد الرحمن بخريس عائلة مليمي في لاماجي عائلة جدة بركة عائلة لقدوبة عائلة السيار قاعدين في شهر 30 عائلة نويري عائلة شايب في نقب شايب عائلة كوكو في غزطور عائلة أبكر إجيلي عائلة حامد جرمة عائلة جديو مكايلة عائلة محمد شوفير عائلة محمد ملغوم عائلة جندي عائلة توما فلاتي عائلة كويس جدة مكايلة حسن محمد أبكر عمر خالد طاهر آدم أخي كليتا بلاما بشارة الكونسيش روما دنا الحاجة إبيت أدو وإدريسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وأختهم فضني آدم المعروفة بجديوي ماتت اليوم الجمعة وسرى طبقا باكر السبت في كارتي أنقب إبراهيم ما بعيد من السوق الصغير هنا شاري 40 متر على هل الله صبرهم المرحوم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة شاري 40 هناك أنا أنقبه واصل بالبلاغات عائلة محمد خجو عائلة صالح بنية عائلة سيد آدم عائلة ملمة بشارة عائلة حسنة ودبتنا عائلة رمات بشارة عائلة محمد رمات إبراهيم قنبو دنا رمات قنبو رمات توم رمات بلام عبد القادر مبدي عائلة حسن صغير شيخ جبرين آدم كيدو عائلة رمات دنا وكيل جبرين دوندي بلام هارون أجيت عائلة محمد حوا بلام إميم وكل جمايته بلام خجو يونس عائلة بشارة رمات شيخ أدو أبكوش وكل جمايته بلام محمد عمر وكل جمايته بلام محمد كوكي شيخ أدو أبكوشة وكل جمايته شيخ أخي أبقاسي بلام عبد الرحمن هارون حسن إبراهيم شيخ شرك نكور شيخ أبكر إدريسة شيخ عمر أبا بلام جدة كولو بلام هارون آدم بلام الدرمة وكل جمايته بلام آدم مكايلة بلام محمد أخي بلام إم نكاس بلام جبرين أبخريس بلام رينين قبتو بلام محمد أمباري بلام عمر أبكر بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة بلام هامي الجرمة بلام بشارة عبد الله الحاج طاهر وكل جمايته في المصاقد عائلة يعقوبة في جمينة بلام مختار بلام محمد الضيف بلام جبريل نصر شيخ محمد أمبريا شيخ بشارة سيد شيخ بشارة صوصل عائلة آدم كاكودي في أفرق عائلة أطمان مومن في الطيبة بلام إدريسة في رقيق بلام محمد تبيو وبلام محمد وبلام عمر محمد في الجرمايا بلام يسيني بلام يسيني جبرين بلام قدو بلام قنبو دنا بلام عبد الرحمن في أم الخيري بلام النور في مليسايا الحاجة دنقو سرمات بلام الحاجة أبكر في ماجيتك بلام إلي عبد الله بلام جبرين إما آدم وضع النظيف بلام جدة هارون لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا أخوتهم ونسيبتهم الجدة بالجدة ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى مباكر السبت في البيضة هلي تبلامة محمد سيد كانتون أفرق على هل الله صبرهم المرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة معلم أحمد سليمان موسى سليمان الشيخ عبد الله بنية الإمام مهارون بنية آدم محمد أنجني بلام محمد بنية بلام جبرين جدة الإمام محمد حسن الحاج آدم عمر آدم القوني آدم كامسلوم محمد حسن كار محمد عمر معلم حسن أحمد معلم هارون رمات الشيخ الحاج رمات بشارة يا رحمة الشيخ آدم محمد موسى إيصا صالح هارون جبرين بجنو حسن الإمام محمد جدة هارون عبد الله لوم الحزن ببلغه للحاج خالة مكايلة الحاج أبكر أنكو تبيتي إيسا بابا الحاج حسيني حسن الشيخ أبا آدم أبكر الشيخ محمد بشارة أبونا الشيخ إيسا جدة دلقي سيد النايم حسن الرقبة بلام عمر محمد أبي سويسيني بلام إدريس محمد بلام هارون الجد الشيخ أزرق محمد بلام محمد آدم شيخ محمدية سمايين بلام موسى أبكر شيخ محمد أبكر بلام إبراهيم بشير بلام نور إبراهيم عائلة عمر كيتشيشو شيخ عبد الرحمن بشارة الحاج حامد ولد بكومة بلام أبكوش محمد الشيخ جبرين آدم كودي بلام نجوان دودو دكتور أبكر علي بلام جبرين قنبو مكايلة أزرق عائلة جبرين أمبلة جدة ولد السلطان بلام حسن ميمت عائلة الحاج آدم يعقوبة بلام فكي إما بلام سليمان يوسف شيخ بيري هارونة عائلة موسى القو دلقي عمر ضهية بلام جدة عمر بلام محمد آدم بلام حامد حسيني بلام يوغو محمود عائلة مالوم عبد الله بلام محمد بيو عمر سمعين في الجرماية بلام بركة حسيني الوكيل جبرين حسن حسيني بلام جدة جرات بلاما أحمد رمات في من جلقي اللوان كشلة دن دينيني بلاما عبد الله حسن بلاما أبا كاكا جبرين شيخ حسيني أبي جيري الحاج توم موسى إزيريك دليقي اللوان حسيني دليقي جد أحمد صالي الشيخ آدم مخالة الشيخ محمد حارون الشيخ ساجو رمات دليقي بزين حسيني دليقي صب الله عبد الكريم دليقي فيصل جدة الشيخ أدو أبا كوشا شيخ هارون مليمي بلاما إلي عمر بلاما بوب عبد القادر الحاج يوسف أخي الوزير أبو بكر الصديق شروما فكي محمد مالو مهم تاشدي مالو محمد خالد بلاما سمعين ندنغس إلي حسن عجيت بلاما إيسا أيوبا بلاما عمر الجيغير اللوان بدوي محمد الحاج محمد صالح الإمام مجد إيسا محمد دول ترب بلاما جد بركة وادي بدرمان مالو مخالة السيار أخي أب جوجة الشيخ ميميد أب فيل وكل جماعة في جمعين فارة الحاجة خرسة ترب شيخ قنبو صالي وألوان حسنة قنبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إرفو لهلال مجاورات بوفاتنا ولتم مالوم أبا سليمان المعروف بأبا كويس مات أمس الخميس والسرعة كمان تبقى أمباكر السبت في كاغا هل التبلاما محمد بني على هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلغتك لقينا وكنا جروبات الأخبار إن شاء الله. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ سمليمي بشير وكل مهاجرين في جمينا في كارتيه زافاي سمو بوفاة المتتالي أنا أخوهم ورفيقهم الحاج حسن زكريا والحاج إبراهيم بنك مونديال الاثنين كلهم تجار أنا مارشي سامفيل بيز تاشي ماتوا في جمينا عشان ده هو وكل تلاميذه بقدموا كولدتهم الحارة للأسرتين ولكل التجار أنا سوق سامفيل المراهيم الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ سمليمي بشير وكل تلاميذه في العاصمة جمينا سميو بوفاتنا ولدهم وأخوهم حامد موسى إبراهيم المعروف بحامد موسى دانغوري مات اليوم الجمعة بعد حادثة في دولة تركيا. البلاغ الحزين وجهه لكل الأهل في تشاد في الداخل والخارج. أستاذ يوسف مليمي بشير وكل تلاميذه بشكروا العلماء في تركيا الحضروا في الصلاة عن المرحوم اليوم فجر وبقول بكان العزة كمان في كاتيه متابنو مقابل ديزمبر الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. المسلمين أنا غادي تشات الساعة 7:12 دقيقة.

0: مستمعينا سماعي راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة ماسينيا العاصمة ولاية شاري باقرمي، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سرماتة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم عشية، ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل اليوم في القصر الرئاسي وفد كبير من جمهورية مصر في رأس وفد الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي الكان سلم رئيس الجمهورية في خلال المقابلة رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامط محمد عدوان سلمت اليوم لرئيس الوزراء السفير ألمى هرينا التقرير السنوي اللي بيتكلم في الخدمة انت الحكومة. دي الأنوين، وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. قابل اليوم فجر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل وفد كبير جاء من جمهورية مصر العربية فوق 4 وزراء في رأس الوفد الوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. في خلال المقابلة كمان الوزير الخارجية المصري سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره المارشال محمد إدريس ديفيد نو. الرسالة كمان تتعلق بالعلاقات السمحة القادمة بين بلدنا تشاد وجمهورية مصر. تجاني سر ما تورينا بالتفاصيل.
0: عندنا يومين جاء وفد مصري كبير لبلدنا تشاد. الوفد ده مؤلف من 4 منسترات من الحكومة المصرية ومعهم مسائل كبار آخرين، جو بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل قوين العلاقة السمحة مع بلدنا تشاد. الوفد المصري في رأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي لقوا مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الوزير المصري سلم رسالة مكتوبة من الرئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرسالة تتكلم بقوين وطورين العلاقة السمحة القادمة بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية العلمية، وركزوا في المجالات انت الزراعة المعادن الطاقة التعليم العالي البحث العلمي والثقافة. الوفد المصري ناقشوا مع رئيس الجمهورية الأعمال هنا الدورة رقم 4 التخص اللجنة التشادية المصرية البقت في العاصمة أنجمينا.
2: أسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
0: وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قال رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند النية السمحة من أجل طورين العلاقة السمحة القادمة بين العاصمة إنجمينة والعاصمة القاهرة، خاصة في مجال الخاص.
2: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجراند كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في إنجمينا، والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
0: وكل الأزمة الأمنية القادة تواجه الدولتين تشاد ومصر، وخاصة الدواس القايد في دولة السودان.
2: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين، خاصة الوضع في السودان حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
0: وزير الخارجية المصري قال مقابلته لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو بقت مقابلة ودية وأخوية، وده بوصف العلاقة السمحة المشتركة بين تشاد ومصر.
2: فخامة الرئيس المارشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على الساعتين وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة المارشال وتجاوب وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
0: ونذكر بكونه الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد الرغبة السمحة عن الرؤساء الاثنين بخدموا سوا من أجل نفذين الأعمال عن اللجنة المصرية التشادية المشتركة، وده من أجل المصلحة عن الشعب التشادي والشعب المصري.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. كملت أمس شيهن في العاصمة جمينة الخدمات انتلا دورة رقم أربعة انتلجنا انتلا شراكة بين بلدنا تشاد ومصر الكان سواها لهدف يفتو ألاخي التعاون في كل المجالات بين البلدين المنمدي. كان كملت ببيان قراء الوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين القاعدين برا من تشاد الدكتور عبد الله طابر فدر كان شكر فوق الوفد المصري الجو وشاركوا في الدورة في بلدنا تشاد، وقال الدورة دي مهمة وكان مركت بنتائج سمحة بتساعد كل التشاديين والمصريين عشان يطوروا الأمل الكاتم بيناتهم ويخدموا سوا في كل المجالات. خلينا نسمعوا للوزير هنا الوزير المصري هل كان أكلم في ميكروفون على راديو جد.
2: وقد تناولنا اليوم خلال مباحثاتنا سبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة. ولقد اتفقنا اليوم خلال هذه المباحثات البناءة على مواصلة دعم بناء القدرات ومضاعفة البرامج التدريبية والمنح الدراسية وتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والري والتعليم. وأود أن أقول اليوم أن العلاقات بين بلدينا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ من خلال مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات. وبالتأكيد أقول في الختام أن النتائج التي خرجت بها هذه الدورة تفوق توقعاتنا وتعكس متانة العلاقات المصرية التشادية والإرادة السياسية المشتركة لبناء نموذج ناجح للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
1: الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور رامتو محمد الطوان سلمت اليوم فجر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المحرينة التقرير السنوي عن قدمة الحكومة اللي كان سوا في مدة سنتين. التقرير ده بوصف الخدمة انت الحكومة اللي بتخص 12 مشروع استراتيجي وفوق 100 إجراءات مهمة اللي كان بقت ضمن الرؤية انت المرشال محمد إدريس ديبيت نو اللي بتخص التنمية التطور في الولاية الحالية. التقرير بيتكلم في كل المشاريع السنوية واللي بيسويها الوزارات وشنو الهمبولات كان لقوها في خلال الخدمة القاعدين بخدموها والاستراتيجية والجهود كلها كيس وها عشان يقابلوا بالهمبولات وتنجح كل المشاريع اللي كان خطوها في كل الولايات. بيجي اليوم فجر كذلك في العاصمة انجمنا الملمة الثانية انت المشاورات بين البنكي هنا دول أسط إفريقيا والقطاع عن المصارف والغرف انت التجارة والإدارة العامة انت الضرائب والإدارة العامة انت الجمارك. الملمة دي كان رأسها المدير الوطني هنا البنك إدريس أحمد إدريس محمد أمير إدريس يورينا بالتفاصيل.
3: في خلال الملمة دي قدموا الحالة الاقتصادية والدولية والوطنية وكيف يعرفوا الخدمة انت البنوك لغاية شهر 3 2026. قبل ما يبدو في مناقشة عدد الملفات المهمة في دا نائب المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا البي أس اي توكريو إيميت توريا قال المشاركين وصفوا حصيله النفذين القرار رقم 05 المارج من الاتحاد النقدي لدول وسط إفريقيا البخوص جديدين بيانات البعرفوا فوق الشركات المتعاملة في الخارج مع البنوك. وضح بكونه تقييم الإصلاح لغاية شهر 6 2026 مرك بنتائج أديلة. كلل المدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة إسماعيل نينجلي قال مقابلتنا دي تسمح لنا عشان نتبادل الخبرات ونعالج المشاكل المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 والبتنظم المبادلات في الساحة انت المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا. المدير العام وضح بكون اللائحة تأطر الخدمة انت الاستيراد والتصدير والتنسيق بينات الجمارك والبنوك والإدارة العامة انت الدوان وبنك دول وسط إفريقيا ضرورية بالهين عشان يتبادلوا المعلومات واحترام النصوص المنتظمة لعمليات التجارة الخارجية. الملمة دي توصف حرص وجهود السلطات النقدية والمالية التشادية عشان تقوي الحوكمة المالية وتطور آليات الرقابة وتسهل المبادرات التجارية وبنظم عملية الصرف والشفافية في الخدمة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة أبشي الشبكة انت الديبتيات هنا محاربة السجائر والسكر والمخدرات بالتاوم المندبي العام انت الحكومة في ولاية وداي كان اليوم الصباح في مدينة أبشي يوم هنا توئية اليوم هنا التوئية بخص الخطورة اللي بتسببها السجائر والمخدرات في لب المجتمع. المناسبة كمان هيدروا فوقها كتير من الممثلين هنا السلطات الإدارية والعسكرية ورجال هنا الدين. في مدينة سارة الأمين العام هنا ولاية شاري الأوسط في ديل كوري فتح اليوم الصباح هناك ورشة هن أمل. الورشة دي كذلك بتخص التوئية بتتألق بنزئين السلاح والمشاركة في الهيئة الاجتماعية والسياسية. من مدينة سار مراسلنا حسن صالح حسن يورينا بالتفاصيل.
4: الحفلة الافتتاحية كان بقت في قصر الفنون والثقافة بحضور المسؤولين الإداريين المحليين ومناديب إدارة مركزية الدولة وممثلين المجتمع المدني. الورشة كان نظمتها اللجنة المسؤولة من تنفيذ البرنامج الوطني لنفع السلع وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. والحدث من الورشة عشان يوضحوا للمشاركين رسالة حنت السياسة حنت السلام ونفع الصلة من دورهم. كذلك الممثلين المجتمع المدني هم من كل يقوموا بتوعية السكان حول نشر رسالة السياسة المتعلقة بالسلام. رئيس البئسة منسق اللجنة المكلف بتنفيذ البرنامج الوطني أنا نفع السلام تجيم غارسوك كلم بالأهمية حنت البئسة الحية تخص نشر السياسة انت نزع السلام اللي كان اعتمدت الحكومة خلال الاتفاقية اللي كان بقت في الدوحة بين المعارضة السياسية والحكومة التادية. لأن كثير من الكوادر أن المعارضة كان خلاص دخلوا في الحكومة لكن أكثر من العناصر حنيهم لسه ما دمجوهم في المجتمع المدني. البرنامج ده يخصهم حمى عشان يساعدهم بإمكانيات مالية عشان يدخلوا في الحياة الاجتماعية. وفي كلمة الافتتاحية الأمين العام على ولاية شاري الأوسط فيديل كودين قلوم قال الحكومة يا قاعدة دائما تسعى ضمان السلام والثقة والتماسك الاجتماعي وطلب من المشاركين التدخل من خلال الأسئلة التي يطرحوها لهم وتبادل الأفكار وتقديم توصيات مناعة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية الشادية.
1: شكرا حسن صالح حسن. أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار من اليوم ولا فاتتكم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو قبل اليوم في القصر الرئاسي وفد كبير من جمهورية مصر الوفد في رأس الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي كان سلم رئيس الجمهورية في خلال المقابلة رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامتو محمد وتيان سلمت رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميحلينا التقرير السنوي عن الخدمة انت الحكومة. دي النشرة كان جهازها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس تجان حسين رمات قدمها لك بشير مر بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعينا السمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدم لنا زميل بشير عمر بشير وسمينا الأغنية الجميلة من الفنان موسى ودات الله بلاخنا ودار فني أم أبوه تفتش وليدة عبد الرحمن علي عنده 5 سنة مرك من البيت من أول تمس الأربعاء من مشاقة، فتطلب من أي إنسان اللي يجي الولد أو كروه في بكانه خليه يوديه للكوميسيري ديال البوليس القريب ليا أو بناديهم في نمران التليفون 6080-40-03-99-99-06. نكرر فضنا يام أبوها تبلغ بودارها أن أوليد عبد الرحمن علي عنده 5 سنة مرك من أول تمس من مشاقة وياسى بكانة ما معروفة، تطلب من أي إنسان اللي جيه أو شافه أو كربه في بكانة خليه بودي للكوميسيريا انت البوليس القريب ليا أو بنادين في نموران تليفون 68-10-40-03-99-99-67-06. الولد الله يقبل إلى أهلا بالآفي والسلام. واصل بلغات بلاخنا وفا كرينا قبل الأخبار. معلم أحمد سليمان موسى سليمان الشيخ عبد الله بنية الإمام مهارون بنية عادو محمد أنجني بلا محمد بنية بلا من جبرين جدا الإمام محمد حسن الحاجة آدم أمر آدم القوني آدم كمسلم محمد حسن كار محمد أمر معلم حسن أحمد معلم هارون رمات الشيخ الحاج رمات بشارة يحيى رحمة الشيخ آدم محمد موسى إيسا صالح هارون جبرين بجنو حسن الإمام محمد جدة وهارون عبد الله لوم الحزن ببلغوا للحاجة خالة مكايلة الحاجة أبكر أناكو دبيتي إيسا بابا الحاجة حسيني حسن الشيخ أبا آدم أبكر الشيخ محمد بشارة أبونا الشيخ الشيخ إيسا جدة دلقي سيد النايم حسن رقبة بلا محمد أمر أبيسو حسيني بلا مدريس محمد بلا مارون الجدة.

ɗum ma kodi bilama na juwan dudu docteur Aboubacar Ali bilama jibrin gombo makayla azrak aylat jibrin amballa jidda walda sultan bilama hesana mi yimmit aylat alhaj adum yaquba bilama faki emma bilama suleiman yusuf sheikh beri haruna aylat musa algaw delegue umar dahiye bilama jid umar bilama mohammad adam bilama hamid husseini bilama yogo mahmoud aylat malum abdullahi bilama mohammad biyo wa umar sumain dola fi jarama bilama barka husseini alwakil jibrin hasana husseini bilama jidda jarat bilama ahmad ramat fi minjelge allawan kashalla dannadineni bilama abdullahi hasan bilama abakaka jibrin alsheikh husseini abbigeri الحاج تو موسى زيرك ديليجي اللوان حسيني ديليجي جدة عم صالح الشيخ آدم خالة الشيخ محمد حارون الشيخ ساجو رمات ديليجي بزين حسيني ديليجي صبال عبد الكريم ديليجي فيصل جدة الشيخ أدو أبو كوشة الشيخ هارون مليمي بلام إلي عمر بلام أبو عبد القادر الحاج يوسف أخي الوزير الدكتور أبو بكر الصديق شروما فكي محمد معلوم مهم التشدة معلوم محمد خالد بلاما سمعين دنغوس بلاما إلي حسن عجد عفوا إلي حسن عجد بلاما إيسى أيوبا بلاما عمر الجيجير اللوان بدوي محمد الحاج محمد صالح الإمام مجد إيسى محمد ولا ترب بلاما جد بركة وادي بدرمان معلوم خالد سيار أخي أبقجة الشيخ مهمد أبفيل وكل جماعة في نجمين أفارة علاج خرصة ترب الشيخ قنبو صالح واللوان حسنة قنبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاة ناولتهم مالهم ما أبا سليمان المعروف بأبا كويس مات أمس الخميس وسرع طبا باكر السبت في كاغا اللي تبلا محمد بني الحل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة حسن أحمد رمات أحمد جيمي أحمد أحمد محمد المعروف بمينة بلام عبد الرحمن عمر جدة قربة جبرين الضيف جيمي مهمد محمد آدم حسن عبد الكريم عبد الرحيم محمد تبركة ودا محمد حسن عبد الكريم رمات محمد آدم الضيف أخدر عمر ساكن يونس آدم قربة رمات عمر حامد آدم جدة دنا جرم عبد الله توم دنا باري صالي بلام عبد الرحمن بقاسي بشي لقمة محمد أبكرشي كلهم قاعدين في دلكينا لهم الحزن يبلغوا لبلام موسى أبكر شيني علي حسيني علي شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر أما الشيخ الدودو بلام النور إبراهيم بلام علي عمر بلام محمد جبرين النصر بلام عمر محمد بلام بركة حسيني شيخ إيسى جدة بلام هارون الجد شيخ عبد الله بنيه شيخ أزرق محمد مالوم إبراهيم في سعادة بلام يوغو محمود عفوا بلام محمد بقلي دقلي بلام عجد عمر بلام عبد الله جبرين بلام جبرين كرتو بلام أبا جيدة دادي بلام حامد حسيني بلام بشار حليليف بلام إبراهيم بشير بلام الحاج دنا بلام بكر آدم بلندو بلام أبا إيسى بلام أحمد أندرو بلام جيد بركة بلام رمات محمد شيخ شرك نكور بلام أبكوشة الإمام يوسف يرد قربة شيخ أدو أبكوشة شيخ محمد أبكر شيخ أخي أبقاسي شيخ جبرين آدم بلام أحمد توم بلام عمر رمضان بلام نجوان دودو بلام حسن آدم بلام توم جرمة آل مدرسة في فرشة الحاج هارون عبد القادر محمد عبد الكريم في جقيمي بلاما الليبي جيمي في كريكي حسب كتابتهم بلاما عبد القادر امبدي مهمة الرخيصة في المر بلاما كواس في اللبيط شيخ خالة بشارة بلاما احمد امام بلاما جدة شينو في اندريميني جيمي طور في مادة الفيل بلاما حسنة في اوكا الجوز عبد الله يوسف في نجمينة جبرين هارون في مبيل بلاما ابو عبد القادر في علاء قنبو محمد في مشاقة ولكل الأهل البر والداخل لله مجاورات بوفاتنا ولدتم جيمي حسن أحمد مات أمس الخميس وسرع تبقى مباكر السبت في دلكينة اللي تبلام عبد الرحمن عمر نكرر
حسن أحمد رمات.

احمد تاجمي احمد احمد محمد المعروف بمينا بلام عبد الرحمن عمر جده قربه جبرين الضيفه جيم مهمد محمد ادم حسن عبد الرحيم محمد تبركه ودا محمد حسن عبد الكريم رمات محمد ادم الضيف اخدر عمر ساكن يونس ادم مقربه رمات عمر حامد ادم جده دنجر عبد الله توم دنا باري صالح بلام عبد الرحمن ابقاسي بشي لقمه محمد أبكرش كلهم في دلكينا لهم الحزن ببلغوا لبلام موسى بكر شيني علي حسيني علي الشيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر إما الشيخ الدودو بلام النور إبراهيم بلام علي عمر بلام محمد جبرين نصر بلام عمر محمد بلام بركة حسيني الشيخ إيسا جدة بلام هارون عجدة الشيخ عبد الله بنية الشيخ أزرق محمد معلم إبراهيم في سعادة بلام يوغو محمود بلام محمد دقلي بلام عجيد النور بلام عجيد عمر بلام عبد الله جبرين بلام جبرين كرتو بلام أبا جيد داداي بلام حامد حسيني بلام بشار حليليف بلام إبراهيم بشير بلام الحاج دنا بلام بكر آدم ميلندو بلام أبا إيسا بلام أحمد أندرو بلام عجيد بركة بلام رماد محمد شيخ شرك نكور بلام أبا كوشا الإمام يوسف قربة شيخ أدو أبا كوشا شيخ محمد أبكر شيخ أخي أبقاسي شيخ جبرين آدم بلام أحمد توم بلام عمر رمضان بلام نجوان دودو بلام إسنا آدم بلام توم جرمة آدم دريسة في فرشة الحاج هارونة عبد القادر محمد عبد الكريم في جقيمي بلام الليبي جيمي في كريك في كريكي بلام عبد القادر أنبدي ميمة الرخيصة في المر بلام كواس في اللبيط شيخ خالد بشارة بلام أحمد إمام بلام جدة شينو في ندريميني جيمي طور في مادة الفيل بلام إسنا في أوكا الجوز عبد الله يوسف في نجمينة جبرين هارون في مبيل بلام أبوبا عبد القادر في دقوي الله قنبو محمد في مشاقة ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا ولدهم جيمي حسن أحمد مات أمس الخميس والسرقة تبقى مباكرة السبت في دلكينة هلية بلامة عبد الرحمن عمر الأهل الله يصبرهم والمرهوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلامة جدة أخي رماد أخي عبد الرحمن أخي عمر أخي عبد الله أخي دلقاء اللوانة قلديمة آدم فرج الله بني قمر قنبو قمر عبد الرحمن توري أبسين قلديمة بلامة موسى إبراهيم جبرين مهمد محمد دردار شيخ أبو بكر موسى أبو جدة محمد موسى عبد الله آدم إدريس محمد إدريس بني إدريس أبو بكر بشارة أبو خريسة بشارة عبد الله لوان مهمت حارون دنا مهمت أبو جدة أحمد بادين محمد هارون عبد القادر عمر عبد القادر عبد الله عبد القادر إيسى عبد القادر شيخ عبد الرحمن أبقاسي أحمد كاسوجي أبو عبد الله فرج الله آدم القوني أمين بشير بشارة حسيني الحاجة إيسا المهدي دلقاء جابر جبرين أبا حامد دلقاء حسيني مكايلة دلقاء آدم بخاري دلقاء الحاجة آدم دلقاء بول أكا دلقاء جدة أحمد شيخ هارون أحمد دلقاء موسى بكر دلقاء أخونا جبرين دلقاء جدة أبلام جدة شوكة دلقاء كواس محمد عائلة معلم البشير عائلة أبلام بشير في الفوات بلام جبرين النصور في أرديبي دلقية تجاني جدة ولد الحاج لهم الحزن ببلغوا دلقية إدريس الكاس شيخ كوشا دلقية إدريس عبد الله شيخ تشلو عائلة بشارة ولد النا في طامويات بلامة دقر دلقية موسى بلامة خالة بلامة بركة في بلتيات دلقية إما شيخ عبد الرحمن في جليجي شيخ هارونة في مدونغ شيخ محمد في جيقيني عائلة عبد الرحمن في مرمي الرئيس قديو في مرمي بلا محمد تور في مقرقف بلا ما ولا قدو في جليجي بلا ما قنبو في تشوفل شيخ محمد أمبريا في هشابة دلقي أبو بكر في المر موسى فلاتي في المر عائلة جدة ولد أمبيا في تنجلي عبد الله حسنة عائلة عبد الرحمن ولا هوا في لاماجي بلام غاسم في كيسة دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي بلام في الدقيلات دلقي جد النور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات عائلة
جيتو في بطة البقرة تلقى عبد الرحمن بلغت قاعد إنه جروب مرة صعوبة كتابته مرة شنة تلقى السيدة تلقى إدريس في أم تكونيات تلقى مكايلة موسى تلقى بركة عائلة جوجا أمارة تجاني أبكر في دمبي بلا ما أجيت آدم في أطرون تلقى أبكر مالهم في أبينا بلا ما حسنة تلقى محمد حسن خالة ود البندال في أمبتيات تلقى أخونا بشارة والهسيني في الدينو تلقى توم في كارتوتا تلقى أحمد بشارة شيخ إمر في ديغو تلقى سيف في كرمناجي تلقى أجيت عائلة بشري في تشلغو الشيف دو كانتون كشلة الندنيني في مرديا بلاما مصطفى في باقم بلاما حسنة آدم كردم في مبقنا بلاما أبكر شيخ عبد الله في الفاس شيخ أبكاكا في اللوتا بلاما موسى في القدم بلاما موسى في القدم بلاما عبد الرحمن في جريمبي الحاج محمد جبرين أبكر أبو أمينة المير هارون محمد شيخ جدة دشوش في جمينة دلقية حسنتي في زراف دلقية أبا كلو في كرمناجي إبراهيم بشارة في قلمي بلاما أجيت إقريما بلاما كيارة في كلكليات بلاما كسرة في بلالة بلاما جبرين في نغرغموتو بلاما القورة في مر النسوان والكوري أبا جبهة بلاما إمر في تشوشوم بلاما محمد في بوغيو آدم ولد الهاج في دريسة دلقي محمد كمسلوم دلقي حسنتي في علايا الشيخ بشارة ولد النمير والنميري في المر ولا مغسولة في دادل بلاما عبد الله وأسرته سيد في بللا نصر شيخ إمر ولا جبرين في أم صابري ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوما ولتهم تجاني أخي مات اليوم الجمع والسرقة تبقى مباكرة سبت في كل ويته اللي تبلام جدا أخي الحال الله صبرهم والمرهوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة عائلة محمد تخجو عائلة صالح بنية عائلة سيد آدم عائلة معلم بشارة عائلة حسن ولد بدنا عائلة رمات بشارة عائلة محمد رمات إبراهيم غومبو دنا رمات غومبو رمات توم رمات بلام عبد القادر رمبدي عائلة حسن الصغير شيخ جبرين آدم شيخ جبرين آدم عائلة رمات دنا وكيل جبرين دوندي بلام هارون جيت عائلة محمد حوا بلام إميم وكل جمايتا محمد خجو يونس عائلة بشارة رمات شيخ أدو أبكوش وكل جمايتا بلام بلا محمد عمر وكل جمايته بلا محمد كوكي الشيخ أدو أبكوشا وكل جمايته الشيخ أخي أبقاسي بلا عبد الرحمن هارون حسن إبراهيم شيخ شرك نكور شيخ أبكر إدريسا شيخ عمر أبا بلا جدة كولو بلا هارون آدم بلا درما وكل جمايته بلا آدم مكايلا بلا محمد أخي بلا إما نكاس بلا جبرين أبخريس بلا رينين قبتو بلا محمد أمباري بلا عمر أبكر بلا جدة بشارة بلا حسين بشارة بلا هامي جرمة بلاما بشار عبد الله الحاج الطاهر وكل جمايته في المصاقد عائلة يعقوبة في نجمينة بلاما مختار بلاما محمد الضيف بلاما جبريل نصر شيخ محمد أمبريا شيخ بشارة السيدة شيخ بشارة صوصل عائلة آدم كاكودي في أفرك عائلة أطمان مؤمن في الطيبة بلاما إدريسة في رقيق بلاما محمد بيو وبلاما محمد عمر في الجرماء بلاما حسين جبرين بلاما قدو بلاما قنبود النا بلاما عبد الرحمن في عمال خيري بلاما النور في مليسايا الحاج دونجو سرامات بلاما لاج أبكر في ماجيتك بلاما إلي عبد الله بلاما جبرين إما آدم ولد النظيف وبلاما جدة هارون لهم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوتهم ونسبتهم الجدة بيت جدة ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى مباكر السبت في البيضة هلي تبلاما محمد سيد كانتون أفرق الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:53 دقيقة

بعد ما سمينا آدم قاسي شم الشيبة يا بنية نمشي نلقى الفنان حنان يا غزال الحي. هدية خاصة لكل الأعضان وقروب غادي تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس هنا في الأصل من جمينا في بوكورو مندو سار أبشي بونغور في أي مكان وما ننسوا مقابل هناك تراب قلفي ومدينة كسري. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابتن.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا، لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بجي بعنا الزميل بشير تليبون بجي بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشادين. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والنشرات والديايات والأغاني الجميلة. إنجينير بلين محمود قصر حماد في مكنة الفن جهز البرنامج وقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية جادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء سفير ألميه لنا. والمدير الوطني لبنك دول وسط أفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد. نستهل نشرتنا الإخبارية بالتقارير الخاصة بإحياء ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس، وأن واقع الشباب وتطلعاتهم عد حسب الكريم محمد سعيد أبا زين التقرير التالي.
2: 60 عاما أضيفت إليها 6 أعوام إضافية، وهو ما يتماشى مع الفترة الزمنية التي مضت منذ استقلال البلاد بتاريخ 11 أغسطس من العام 1960. فترة زمنية شهدت العديد من التغيرات على واقع البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشباب. فرغم الجهود المبذولة لا تزال المطالب تتزايد، إذ أن التحولات التي طرأت على المجتمع زادت من حجم التطلعات التي يرفعها الشباب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والوصول إلى الرفاهية المنشودة.
3: عندنا مطالب كثيرة، لدينا شباب، لدينا مطالب كثيرة. بعض المطالب تخص الدولة وبعض المطالب تخص الشباب دول. المطالب اللي تخص الشباب ده، أول هي يعني أمن فيه، لكن ما 100%. هذا ما أمن كل يخلي الناس يخافوا، ما يقدروا يفتوا مجالات كده. وفي ثاني فرص العمل له شحمه، يعني معدومة. في معدومة كيف؟ عشان ناس يعني أكتر الشركات خاصة، ما هي شركات يعني وطنية تقدر تشيل ناس، تقدر تشيل أمان، يعني تقدر تشيل عاتلين، ده ما في. ثالث حاجة الضرائب، ده غالي. ظل إنك مشروع يعني بداية ويفرض عليك ضرائب كثير، ده مرض بأثر في الشركة. ده الشيء اللي خلنا في كثير ما يقدروا يفتحوا مشاريع خاصة، ولا يعني بعض منهم يفكروا في المغادرة، تقدر تقول يعني فرص ما في أصلا.
4: الجوفرنما ده تساعد الجنس في تحقيقاته وتشاور الجنس ويفتحوا صدرهم. ليه يسمونا كلنا؟ إننا كل عندنا رأي في بلد دا، وعندنا خبريات، تشاهدين إنهم خبريات جالت بكان كتير مش أقوله جوجارين. شفنا هؤلاء العالم دار ندورو، يعني حكومة دا يعني شاورنا وسورينا شركات. عندنا هني ثروة أراضية، ريسورس ناتشورال، ذهب، أنتيموان، كثيرين قليلين.
2: ومع إشراقة كل يوم جديد تبرز تغيرات عدة على الواقع الاجتماعي وما يصاحبها من ضغوطات وتطلعات تدفع الشعب عامة والشباب على وجه الخصوص للإصرار على زيادة المطالب والطموحات، سعيا لتقديم خدمة تليق بوطن الحبيب جاء من جهة، وتحقيق التطلعات الذاتية من جهة أخرى. غير أن هذه الطموحات تصطدم بتغلبات عديدة يشهدها العالم من أزمات اقتصادية وظروف اجتماعية حالكة زادت من حدة البطالة، مما يجعل الأزمة ذات طابع عالمي وليست مختصر على بلاد نجد. وبما أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة سانحة، فإننا نغتنمها للتذكير بالجزء المتعلق بالشباب، تزامنا مع إحيائنا لهذا اليوم الاستثنائي كجزء من اهتمامنا بتاريخ بلاد نجد وبمسيرة شبابها الذين يشكلون حاضر اليوم ومستقبل الغد.
1: تسلم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم بقصر توماي. فحوى الرسالة تتعلق بتعزيز علاقات التعاون الثنائي، سيما التعاون السياسي الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين. تجينا مصطفى مهدي وفيه المزيد من التفاصيل.
5: يزور تشاد وفد مصري رفيع المستوى يضم 4 وزراء من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المصريين، بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات مع تشاد. وقد كان الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي تشرف بلقاء مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو وسلمه رسالة مكتوبة من نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي تتعلق بدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعلمية مع التركيز على قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. كما استعرض الوفد المصري مع مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو بشكل مكثف ما أسفرت عنه أعمال الدورة الرابعة للجنة التشادية المصرية التي استضافتها العاصمة نجمينا.
6: وأسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
5: وأكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي على تطوير العلاقات بين نجمينا والقاهرة خاصة القطاع الخاص.
6: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجراند كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في نجمينا والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
5: لم تغب التحديات الأمنية التي تواجه الدولتين وتداعياتها على المنطقة عن جدول هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تشاد ومصر قد تضررتا من تداعيات الأزمة السودانية.
6: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
5: ووصف وزير الخارجية المصري لقاءه بمشير تشاد بالودي والأخوي الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة.
6: فخامة الرئيس الماريشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على 2 ساعة، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة الماريشال وتجاوب، وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
5: لا شك أن الزيارات المتبادلة بين البلدين من حين لآخر تؤكد رغبة قيادتي الدولتين في العمل معا من أجل تسريع تنفيذ ما تسفر عنه مخرجات أعمال اللجنة المصرية التشادية المشتركة على أرض الواقع لمصلحة الشعبين الشقيقين.
1: سلمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى دكتور رحمة محمد جوين سلمت التقرير السنوي للحكومة لفترة 2 من انتخاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سلمته لرئيس الوزراء السفير اللهم يهلينا، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير ليمان محمد. عبد الكريم عبد الله هنو.
7: 2 من الجهد والعمل في قدمة طموحة للحكومة التشادية في تنفيذ 12 مشروعا استراتيجيا و100 إجراءات ذو أولوية من الإصلاحات التي تم إطلاقها. لقد حققت تلك المشاريع القيمة أمام تحديات كبرى، لذا تجيء مناسبة تسليم تقرير السنوي لرئيس الوزراء السفير الله ما يهلنا مقدما من قبل الأمانة العامة للحكومة لتسليط الضوء على تلك النتيجة. في خلال كلمتها الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد تتوان أكدت أن هذا البرنامج يعد أداء استراتيجيا لتقييم والتنسيق وتحديد القرارات بناء على بيانات واضحة قابلة للقياس من أجل تحقيق تلك المشاريع. من جانبه رئيس الوزراء السفير علامي حلينا ذكر أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة تلخيصية، إنها ذاكرة عملنا وهي الدليل بالأرقام القابلة للتحقيق على ما تم إنجازه، موضحا يجب على المواطنين أن يعرفوا الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت قيادة العليا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كما يجب عليهم تقييم الاستثمارات التي تم إنجازها، داعيا رؤساء المجالس الإقليمية والمندوبين العامون للحكومة لدى العقل.

0: ماتو محمد حتوان.
1: اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين البلدين. هذا وقد خلصت الدورة ببيان ختامي قرأه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل. نستمع إليه بترجمة صوت عبد الله هارون.
2: لقد أوفت الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بكل وعودها، وستظل محطة بارزة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكدت هذه الدورة بصورة خاصة حقيقة سياسية باتت اليوم راسخة، مفادها أن الشراكة بين تشاد ومصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة تتسم بتقارب غير مسبوق في وجهات النظر وثقة سياسية راسخة وإرادة مشتركة لبناء تعاون أكثر طموحا وأكثر استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. إن نتائج أعمال هذه اللجنة المشتركة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، فهي تلزمنا بتحويل الاتفاقيات التي تم توقيعها سريعا إلى إنجازات ملموسة، كما تلزمنا بضمان متابعة دقيقة وصارمة للقرارات التي تم اتخاذها، والأهم من ذلك وضع تعاوننا في إطار يقوم على تحقيق نتائج قابلة للقياس. إن أهمية القرارات التي اعتمدناها للتو تتجاوز بكثير حدود التعاون الثنائي بين البلدين، فهي تعكس رؤية معينة لإفريقيا التي تختار أن تبني تنميتها اعتمادا على قدراتها الذاتية، وإفريقيا ترفض أن تظل الشراكة والتعاون بين دول الجنوب مجرد مفهوم دبلوماسي، بل تجعل منها أداة حقيقية للتحول الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
1: عبد الله، في ذات السياق تناول أيضا البيان الختامي للدورة للدورة الشراكة القائمة بين البلدين والتي تطمح إلى بناء تعاون أفريقي متكامل. نستمع إلى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل للمرة الثانية بترجمة وصوت عبد الله هارون لمرة أخرى.
2: تعكس الشراكة بين تشاد وجمهورية مصر العربية طموحا مشتركا نحو بناء تعاون إفريقي أكثر تكاملا يقوم على التاريخ المشترك والتكامل والثقة السياسية الراسخة. وفي هذا السياق عبر الجانب التشادي عن ارتياحه للإرادة المشتركة التي أبدتها وفود البلدين لتعزيز الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات. وأكد الجانب التشادي أن التنمية الاقتصادية لم تعد مسؤولية الدول وحدها، بل أصبحت تتطلب أيضا مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والشباب القادر على الابتكار وخلق فرص جديدة، مشددا على أهمية توفير بيئة مواتية أمام هذه الطاقات لتحقيق طموحاتها. وتنظر تشاد إلى جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها شريكا استراتيجيا، وإنما أيضا قوة إفريقية كبرى تمتلك خبرات وإمكانات وقيادة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لمسيرة التنمية والتكامل في القارة الإفريقية. وفي المقابل تؤكد تشاد أزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتزامها بدعم السلام ومكانتها كملتقى إقليمي يخدم جهود التكامل الإفريقي. ومن خلال توحيد إمكاناتهما يبرهن البلدان على إمكانية بناء شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. وقد دخلت العلاقات التشادية المصرية مرحلة جديدة باتت ترتكز على رؤية استراتيجية مشتركة وثقة سياسية متينة وطموح واضح لتوسيع آفاق التعاون. كما أتاحت الدورة الرابعة للجنة المشتركة فرصة لتقييم ما تحقق منذ اللقاء السابق في نوفمبر 2025، لكنها تجاوزت ذلك نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات الشراكة وتقريب المؤسسات في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
1: في سياق آخر وبمشاركة غرفة التجارية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، إن عقدت أمس الاجتماع الثاني للتشاور بين بنك دول وسط أفريقيا والقطاع المصرفي. ترأس أعمال الاجتماع المدير الوطني للبنك إدريس أحمد إدريس. عمر حسن ذهب. استعرض

0: اجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية إلى جانب تقييم أداء القطاع المصرفي حتى نهاية مارس 2026 قبل أن ينتقل إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية. وفي هذا السياق أكد نائب المدير الوطني لبنك الدول وسط إفريقيا توكريو إموي تيموا أن المشاركين استعرضوا حصيلة تنفيذ القرار رقم 05 الصادر عن الاتحاد النقدي للدول وسط إفريقيا والمتعلق بتحديث بيانات التعرف على هوية الشركات المتعاملة مع الخارج لدى البنوك، وأوضح أن تقييم الإصلاح حتى نهاية يونيو 2026 أظهر نتائج إيجابية، حيث ساهم في تسهيل المعاملات الخارجية ولا سيما عمليات الاستيراد مع تعزيز الامتثال الضريبي واحترام القواعد التنظيمية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع المعنيين لضمان التطبيق الكامل لأحكام تنظيم الصرف. من جانبه أوضح المدير العام للضرائب براري هنري أن القرار رقم 05 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026 يشترط أن تتوافق قيمة عمليات الاستيراد والتصدير التي ينفذها متعامل اقتصادي مع نظامه الضريبي المصرح به لدى الإدارة العامة للضرائب، وأضاف أن الإدارة قدمت خلال الاجتماع نظاما رقميا جديدا يتيح التحقق الفوري من صحة الوثائق الضريبية الصادرة عبر منصة الدفع الإلكتروني، وهو نظام سيكون متاحا للبنوك والمؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين مع تنظيم حملات توعوية وتدريبية لضمان حسن استخدامه. أما المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة إسماعيل النلجي فقال إن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الخبرات ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 المنظمة للمبادلات في فضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية للدول وسط إفريقيا، وأوضح أن هذه اللائحة تؤطر عمليات الاستيراد والتصدير، وأن التنسيق بين الجمارك والبنوك والإدارة العامة للضرائب وبنك الدول وسط إفريقيا يعد ضروريا لتبادل المعلومات وضمان احترام النصوص المنظمة لعمليات التجارة الخارجية. هذا ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات النقدية والمالية التشادية على تعزيز الحوكمة المالية وتطوير آليات الرقابة وتسهيل المبادرات التجارية بما يضمن الامتثال لتنظيم الصرف ويحافظ على شفافية العمليات الاقتصادية ويعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
1: عمر حسن ذهب، نبقى معك للمرة الثانية لكن في الفقرة السياسية لهذا الأسبوع الذي تناولت فيها عن موضوع السيادة بين الاستقلال السياسي والاقتصادي، نتابع.
0: عندما نتحدث عن سيادة الدولة فإننا نتحدث عن أبعاد متعددة، من أبرزها البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أبعاد مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. فعلى المستوى السياسي تعني السيادة قدرة الدولة على وضع قوانينها وإدارة مؤسساتها وضمان أمنها واستقرارها واتخاذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية وتطلعات مواطنيها. أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فتتمثل السيادة بالنسبة لتشاد في قدرة البلاد على التحكم في مواردها الوطنية وتثمينها وتحويل خدماتها العامة وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان، غير أن هذه السيادة الاقتصادية تظل أمام عدد من التحديات، من بينها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية وحضور الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، فضلا عن الحاجة إلى المساعدات الخارجية في بعض المجالات، وهي عوامل قد تحد في بعض الأحيان من هامش استقلالية القرار العام. ومن هنا تبرز أهمية بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز كفاءة الإدارة الجبائية وتشجيع الاستثمار، والأهم من ذلك تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة من الموارد الوطنية داخل البلاد بما يسمح بخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة. لكن السيادة الاقتصادية أيضا لا يمكن أن تنفصل عن الأمن والاستقرار، فالأمن يوفر البيئة الضرورية للاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، وفي المقابل فإن الاقتصاد القوي يوفر للدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وتعزيز حماية السكان. ولهذا فإن ترسيخ السيادة يتطلب سياسات عامة متناسقة وإدارة شفافة ومسؤولة للموارد، إلى جانب تعزيز مشاركة الولايات والمجتمعات المحلية في عملية التنمية، كما أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لا يتعارض بالضرورة مع السيادة، شريطة أن تقوم هذه الشراكات على احترام الأولوية والمصالح الوطنية. فتنويع الشركاء وبناء القدرات الوطنية والتعزيز الحوكمة المحلية كلها عوامل تساعد على تقليص التبعية وتوسيع هامش القرار الوطني. فحين يصبح القرار الوطني مدعوما بمؤسسات قوية واقتصاد متين ومجتمع مندمج في مسيرة التنمية، عندها فقط تتحول السيادة من مفهوم دستوري أو شعار وطني فقط يشعر به المواطن في حياته اليومية.
1: شكرا عمر حسن دهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة. مستمعين الأعزاء، لمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللامي حلينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط أفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. ختاما، تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كرن كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.